0: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035، برنامج يرتكز على 5 محاور استراتيجية تشمل المرأة والتعليم والإعلام والفضاء الرقمي والشغل والمشاركة الاقتصادية والفضاء العام والمواطنة، كما يتضمن إجراءات ذات أولوية وآليات الحكامة والتتبع والتقييم. مبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
6: نتحدث عن هذا الأمر لأنه يخص 18 مليون امرأة وطفلة في المغرب، لأن كما تعلمون من ناحية الديمغرافية النساء والطفلات يشكلن نصف المجتمع.
4: هذا البرنامج لبنة أساسية في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويطمح إلى المساهمة في عملية بناء الوعي وتفكيك الأحكام الجاهزة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة المغربية وإيلائها مكانتها المستحقة.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمنصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكنس انطلقت فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة في لوحة موسيقية وروحية لقيت استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.

0: أوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. الافتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكناس.
1: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هذا الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
2: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم الناس كله على حسن الاستضافة.
0: التصوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيساوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. وهذه أبرز العناوين: الاتحاد الأوروبي يعين الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل. بالسودان 11 مليون شخص تلقوا مساعدات إنسانية في النصف الأول من سنة 2026. الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة بتشاد. وفي التفاصيل، عين الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا نيغارد ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل، وذلك في إطار تنفيذ المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه هذه المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وإنسانية متعددة. هذا التعيين الذي أقره مجلس الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2026 لمدة أولية

0: تمتد سنة واحدة إلى غاية 31 من غشت 2027، وستخلف ماركسون الدبلوماسي البرتغالي جواو كارافينيو الذي يشغل هذا المنصب منذ نوفمبر 2024. وبصفتها ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، ستساعد ماركسون الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية المجددة تجاه المنطقة، ويشمل نطاق ولايتها بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا والنيجر إلى جانب مجمل منطقة الساحل. الدبلوماسية الدنماركية ستتولى على وجه الخصوص قيادة الحوار السياسي للاتحاد الأوروبي مع شركاء المنطقة وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن توطيد اتساق العمل الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والتنموية. بالسودان، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن حوالي 11 مليون شخصا في السودان تلقوا مساعدات إنسانية خلال النصف الأول من سنة 2026، وذلك رغم استمرار انعدام الأمن ونقص التمويل. عثمان برباش والتفاصيل.
1: الوكالة الأممية ذكرت أن المنظمات الإنسانية تواصل عملياتها في جميع أنحاء البلاد في وقت يستمر فيه النزاع في زيادة الاحتياجات، لا سيما في مناطق دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق. من جهة أخرى، شدد مكتب أوتشا على أن العجز في التمويل يحد بشكل كبير من جهود الإغاثة، حيث لم يتلقى عدد كبير من المستفيدين سوى ما يعادل 3 إلى 4 أشهر من المساعدات الغذائية مقارنة بالأشهر 6 التي كانت مقررة في البداية. كما لم يتلقى سوى 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 16% من المستفيدين، مساعدات في قطاعات أخرى. وأوضحت الأمم المتحدة أن طلب الدعم الإنساني الموجه للسودان لعام 2026 لم يتم تمويله سوى بنسبة 39%، حيث تم تعبئته ب 1.1 مليار دولار فقط من أصل 2.9 مليار دولار مطلوبة، مجددة دعوتها لزيادة الدعم المالي وضمان وصول إنساني دون عوائق.
0: وغير بعيد عن السودان، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق والتفاصيل.
2: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد نصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
0: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 من شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أنه قد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى 3 مجموعات، تضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، كما خصصت لهذه الفئة مدة بث من 21 دقيقة على أساس 3 حصص من 7 دقائق لكل حصة. أما المجموعة الثانية فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من 15 دقيقة على أساس 3 حصص من 5 دقائق لكل حصة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي سيخصص لكل منها مدة بث من 9 دقائق على أساس 3 حصص من 3 دقائق لكل حصة. وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيف النشرات الإخبارية، 5 دقائق لأحزاب المجموعة الأولى و3 دقائق لأحزاب المجموعة الثانية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غيم راديو،
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
6: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
7: تمثل هذه المناسبة حال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
2: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56، عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
8: Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Inde dans le domaine de la recherche agronomique a été au centre d'entretien à Rabat entre la directrice de l'Institut national de la recherche agronomique et l'ambassadeur de l'Inde au Maroc.
9: Il y a un programme intergouvernemental, donc d'un plan d'action entre l'Inde et le Maroc. Et aujourd'hui, la visite de l'ambassadeur était beaucoup plus pour voir quel est le pilier sur donc la recherche agronomique qui va être intégrée dans le programme, si vous voulez, d'action entre les deux pays.
8: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme intergouvernemental prévoyant un plan d'action entre le Royaume du Maroc et la République de l'Inde. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un nouveau plan de travail pour les prochaines années afin de renforcer davantage cette coopération en favorisant la mise en place de programmes de recherche conjoints, l'échange de ressources génétiques ainsi que le partage des résultats de recherche. L'Inde et le Maroc partagent de nombreuses caractéristiques en matière de production agricole et nos deux pays sont confrontés à la rareté des ressources en eau. Nous faisons face à des défis et des contraintes similaires. Le partenariat entre le Maroc et l'Inde s'est élargi à plusieurs domaines, notamment l'échange de ressources génétiques, la gestion de l'irrigation, la mécanisation agricole, le transfert de technologies et le renforcement des capacités.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: Le service de dermatologie de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger a organisé la troisième journée porte ouverte dédiée au dépistage des cancers de la peau en collaboration avec les laboratoires La Roche-Posay. S'inscrivant dans une démarche de santé publique, cette initiative vise principalement à promouvoir le dépistage précoce des cancers cutanés et à renforcer la sensibilisation autour de l'importance de la protection solaire au quotidien.
3: L'objectif de cette campagne est tout d'abord la sensibilisation de la population aux méfaits du soleil, également le dépistage précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses, et enfin l'information et l'éducation des patients concernant les mesures de protection contre le soleil, à savoir l'utilisation, la bonne manière d'utilisation des crèmes solaires.
4: C'est une journée qui se déroule en plusieurs étapes. Donc en premier, on accueille les patients. Donc par la suite, les patients qui présentent des lésions suspectes cutanées se dirigent vers des box de consultation où on a plusieurs dermatologues qui sont chapités par leur seigneur. Donc ils réalisent un examen clinique cutané qui est minutieux, et par la suite les lésions ils sont examinées en deuxième lieu par un dermoscope. Donc c'est une sorte de microscope qu'on applique sur les lésions cutanées pour reconnaître certains signes qui nous permettent d'alerter ou de soupçonner une lésion qui est suspecte, qui nécessite une prise en charge précoce pour ne pas retarder le diagnostic d'un cancer cutané.
2: Cette journée offre également au grand public l'opportunité de bénéficier d'un dépistage gratuit dans un contexte marqué par une exposition accrue au soleil durant la saison estivale. Cette journée a également été marquée par l'organisation d'une visite du musée de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger, ainsi que par la tenue de conférences animées par des médecins portant sur la photoprotection et le dépistage des mélanomes, dans le but de renforcer davantage la sensibilisation du public.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
5: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تترأس بالراشدية أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتفيلالت وفيجيجا. في كلمة بالمناسبة أكدت السيدة بن علي أن تطوير النشاط المنجمي التقليدي يشكل أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجلية، مجددة التأكيد على مواصلة تنزيل رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي المؤطر لهذا النشاط.
6: احنا في واحد المحطة مهمة في تاريخ المركزية، لأن اللي هو الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمركزية، واللي كيتجلى هاد الدورة في تقديم واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي أساسية في تنمية القطاع المنجمي التقليدي.
5: في ختام أشغاله صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ برامج ومشاريع المركزية الاستراتيجية وتعزيز حكامتها ونجاعتها التدبيرية. وعلى هامش أشغال المجلس وقعت الوزيرة اتفاقيتين استراتيجيتين ترومان تثمين المؤهلات الجيولوجية والمعدنية والطاقية بجهة درعا تافيلات.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035، برنامج يرتكز على 5 محاور استراتيجية تشمل المرأة والتعليم والإعلام والفضاء الرقمي والشغل والمشاركة الاقتصادية والفضاء العام والمواطنة، كما يتضمن إجراءات ذات أولوية وآليات الحكامة والتتبع والتقييم. مبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
11: نتحدث عن هذا الأمر لأنه يخص 18 مليون امرأة وطفلة في المغرب، لأن كما تعلمون من ناحية الديمغرافية النساء والطفلات يشكلن نصف المجتمع.
9: هذا البرنامج لبنة أساسية في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويطمح إلى المساهمة في عملية بناء الوعي وتفكيك الأحكام الجاهزة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة المغربية وإيلائها مكانتها المستحقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو.
1: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: هذا اللقاء كانت فرصة للتذكير بالأدوار المهمة اللي لعب حزب استقلال في إطار الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الحزبية لمواكبة الرؤية الواضحة الهادفة الفعالة للدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
3: وهي مناسبة يطلع من خلالها السفراء وممثلي المنظمات الدولية على التجربة المغربية في تسيير التعددية الحزبية، وخاصة ونحن على بعد شهرين من استحقاقات التشريعية المقبلة في شوتنبير والتي تأتي وسط فضاء يتسم بمجموعة من الرهانات والتحديات الوطنية والدولية.
4: يذكر أن الملتقى الدبلوماسي يشكل مناسبة لسفراء ولممثلي المنظمات الدولية للإطلاع على تجربة المغربية في مجال تعزيز المسار الديمقراطي وما حققته المملكة من مكتسبات مؤسساتية وسياسية قائمة على المشاركة المواطنة والتعددية الحزبية والحكامة من خلال نقاش مفتوح تتم خلاله الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالمواضيع المطروحة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة. من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
7: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل العالم التصدير. غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني، وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
6: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية، سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية، باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: Le ministre du Transport et de la Logistique, Abd Samad Qayyouh, a eu au siège des Nations Unies à New York un entretien avec la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité routière. D'après la ministre déléguée française, cet entretien a permis d'échanger des points de vue et de partager les bonnes pratiques, soulignant qu'en matière de sécurité routière, le Maroc et la France sont confrontés à des défis communs qu'il faut relever ensemble. Pour sa part, Abd Samad Qayyouh a relevé que la rencontre avec Madame Védrenne a été l'occasion d'examiner les moyens de coopération et d'échange d'expériences, l'écosystème de la sécurité routière en général, mais aussi de discuter de sujets spécifiques.
10: On a saisi l'occasion avec Madame la Ministre de parler des moyens de coopération et d'échange d'expériences de l'écosystème de la sécurité routière en général, mais surtout de sujets spécifiques, surtout ce qu'on appelle les phénomènes de société qui sont apparus ces 10 ou 15 dernières années, dont la France a une expérience avancée au niveau de l'Agence nationale de sécurité routière et de côté technique du ministère français. Il y aura un échange d'informations, des bonnes pratiques, comment mieux contrôler la sécurité routière tout en prenant en compte le côté socio-économique.
11: De manière globale, je pense qu'il y a une amitié qui lie nos deux pays et qui se retrouve sur de nombreux sujets. Effectivement, elle doit aussi se retrouver et s'incarner sur les enjeux de sécurité routière, sûrement en renforçant le partage des données, à la fois justement le lien entre nos observatoires, à la fois bien évidemment et d'abord et avant tout sur le lien politique, sur cet échange avec Monsieur le Ministre que je suis sûre nous aurons plaisir tous les deux à poursuivre, aussi avec les équipes d'un point de vue technique. Donc ces rendez-vous ne sont jamais une fin en soi, mais sont une opportunité de continuer la coopération.
9: Les deux responsables sont convenus de consolider davantage la coopération maroco-française à travers des échanges de visites destinés à favoriser un meilleur partage de l'information et des bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Ils se sont mis d'accord à mettre en place un comité technique conjoint chargé de consolider la coopération, en particulier dans les domaines de la réglementation de l'usage des trottinettes électriques et de l'amélioration des conditions encadrant les activités de livraison utilisant des véhicules à deux roues.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: انتقلت من أزيد من 7900 ملف سنة 2024 إلى أزيد من 9950 ملف العام الماضي، زيادة تناهز 25.29% في عدد من الملفات المسجلة لدى مؤسسة وسط المملكة، تطور يمنح قيمة تحليلية تتجاوز المعنى الإجرائي للتظلم، كما تؤكد المؤسسة كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
12: هذه السنة حطمنا رقما على مستوى عدد تظلمات الذي يكاد يصل إلى 10,000 تظلم. ثلثي هذه التظلمات تدخل في مجال اختصاصي المؤسسة. أصدرنا ما يقارب 1700 قرار بالتسوية، معناه أنه نصف الملفات التي سبق لها أن كانت موضوعة تراسلي واجتماعي مع الإدارات تم البت فيها بشكل إيجابي. إذا نعتقد بأنه الحصيلة فيها تقدم كمي نوعي، هناك تطور على مستوى تجاوب الإدارة.
4: وأخر سواسط المملكة إلى أن هذه المعطيات في مجموعها تؤكد اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، كما تبرز الحاجة إلى مواصلة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري وتقليص آجال الجواب والتنفيذ وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري وتجديد الثقة وتخليق المرفق العمومي.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: Le Maroc, représenté par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, NARSA, Ben Nasser Boulajoul, a co-présidé au siège des Nations Unies une réunion multipartite consacrée à l'examen des progrès accomplis en matière de promotion de la sécurité routière dans le monde. Co-présidé aux côtés du ministre kirghize de la Santé, Damirbek Osmonov, la réunion s'est particulièrement penchée sur le rôle du financement, du renforcement des capacités et des contributions des différents acteurs, ainsi que sur l'importance d'un leadership gouvernemental clair pour réaliser des progrès mesurables à l'horizon 2030. Intervenant à cette occasion, M. Boulajoul a souligné que si les gouvernements portent la responsabilité première en matière de sécurité routière, des progrès durables nécessitent l'action de l'ensemble de la société. Il a relevé que la déclaration sur les progrès réalisés adoptée récemment par l'Assemblée générale de l'ONU met notamment en avant le rôle essentiel des institutions de la santé, des collectivités locales, de la société civile, des jeunes et du secteur privé pour améliorer la sécurité routière. D'autre part, la coprésidence par le Maroc de cette importante rencontre reflète la confiance dont jouit le Royaume à l'échelle internationale et la reconnaissance de ses efforts en matière de promotion de la sécurité routière au niveau national et international.
8: بالرباط، تم إطلاق نسخة سنة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا ومجموعة البنك الدولي ومنصة التميز التكنولوجي Trust Valley. التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، وهذا اللقاء يأتي في سياق التحولات العميقة التي تشهدها الإدارات العمومية تحت تأثير الطفرة البياناتية ورقمنة المصادر وتصاعد الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة ذات البعد الدولي تسعى إلى تحديد وتسريع تنزيل حلول رقمية مبتكرة كفيلة بتمكين قدرات التدقيق العمومي وتحسين نجاعة آلية المراقبة ودعم الأداء العام لتدبير المالية العمومية بالمملكة. هذا البرنامج يتيح تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة التدقيق العمومي ونجاعة العمل الحكومية، وهذا التعاون يتمحور حول قيمة أساسية مشتركة تتمثل في الثقة. تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية يطمح إلى تقريب المحاكم المالية وهيئات مراقبة المالية العمومية بالمملكة من منظومة الابتكار من خلال تعبئة شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية ومقاولات صغرى ومتوسطة وجامعات وخبراء في التكنولوجيا من أجل تطوير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
5: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
1: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
13: على إيقاعات فن العيطة الشعبية انطلقت بأسف فعالية الدورة 24 من المهرجان الوطني لفن العيطة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 25 من يوليوز الجاري. التظاهرة الثقافية تميزت بتقديم وصلات غنائية وتكريم نجوم من مختلف مدارس العيطة المغربية بحضور فنانين وفاعلين ثقافيين وعشاق العيطة من مختلف جهات المملكة.
14: اليوم الافتتاح اللي داز يعني رائع جدا بتصور جديد اللي سواء على المستوى البرمجه اللي فيه الخلط ما بين ليجون ما بين يعني شيوخ فن العيطه, وهذا هو التصور اللي مستقبلا ان شاء الله خدامين عليه.
15: انا فرحانه اليوم بالتواجد ديالي بافتتاح المهرجان الوطني لفن العيطه. شكرا لوزاره الثقافه على الاستضافه وعلى دعمها لنا احنا كشباب حاملين لهذا الموروث الثقافي.
13: بعد حفل الافتتاح تنقل الجمهور صوب منصة الكارتينج للاستمتاع بألمع أغاني فن العيطة لمجموعة من الفنانين المغاربة الذين ألهبوا حماس الحاضرين بمجموعة من العيوط التي تنوعت بين العيطة الرحمانية والعبدية والمرساوية.
16: نفتخر بالمنطقة ديالنا اللي هي مدينة آسفي اللي كل نهار ولا كل عام كتزيد في الثقافة ديالها, خصوصا العيطة اللي عطات بزاف ديال الأجيال.
15: وفرحانة بزاف اليوم لأني جبت وليداتي باش يعيشوا داكشي اللي كنت كنعيش في الصغر ديالي أنا مع بابا الله يرحمه ويوسع عليه. بزاف د الحوايج عندنا في بلادنا كنتمنى العالم كله يشوفنا.
13: احتضان مدينة آسفي لهذه التظاهرة الثقافية هو إبراز لفن العيطة كإحدى تعبيرات الهوية المغربية المتنوعة وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الوطني باعتباره عنصرا أساسيا ضمن الذاكرة الفنية الجماعية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع, النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية, الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
17: على وقع الطموح العلمي وشغف الإبتكار تحتضن مدينة الرباط الدورة 17 للمباراة العامة للعلوم والتقنيات برسم سنة 2026 في مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ورعايتها وتحفيزها بمنحة التميز.
18: تيبلغ العدد المرشحين والمرشحات ما ينعز 408, تجتاز المباراة العامة في خمس مجالات, يعني في مجال الرياضيات, مجال الفيزياء والكيمياء, ثم مجال علوم الحياة والأرض, ومجال الهندسة الكهربائية, ثم مجال الهندسة الميكانيكية.
19: الغرض من هذا المشروع وهو تكوين نخبة علمية متميزة تكلم باسم الوطن.
17: دورة هذه السنة تجمع نخبة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الوطني بعد انتقائهم وفق معايير الاستحقاق والتميز إلى جانب المؤهلات والمؤهلين عن نهائيات الأولمبيادات الوطنية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ليمثلوا رصيدا وطنيا واعدا للمشاركة في المنافسات العلمية الإقليمية والدولية.
20: الحمد لله الأجواء دست مزيانة في الامتحان, كانت زعما اجواء منظمه بحال تقريبا قريبه لك الاجواء ديال البكالوريا, النيفو ديال الامتحان كان شويه ضارع.
2: ليكزامان كان شويه صعيب، ما كانش على بوختي، فيه نيفو بريبا تقريبا. المهم الاجواء هي كانت زوينه، الانترنا اي توتا هما كانوا مزيانين.
17: وعقب استكمال مختلف مراحل المباراة سيعلن عن النتائج ويتوج الفائزات والفائزون خلال حفل رسمي تقديرا لتميزهم العلمي وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي والبحثي.
0: ريم راديو.
21: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
21: ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
22: خلال اجتماع نظم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من منظمة الصحة العالمية، أبرز وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالسلامة الطرقية، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية أو عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة ووضع إجراءات للتوعية والتحسيس. السيد قيوح أكد خلال هذا الاجتماع الذي انعقد تحت شعار من الالتزام إلى التجسيد تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف بحلول سنة 2030، أن السلامة الطرقية تشكل أولوية وطنية في المغرب منذ أكثر من 20 سنة. وأوضح الوزير أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية سنة 2004 عزز المغرب تشريعاته وحسن تنفيذ القواعد وطور التوعية بالسلامة الطرقية، كما عزز التدخلات الاستعجالية. السيد قيوح أشار إلى أن المغرب بات يتوفر على استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية ومخطط عمل في أفق سنة 2030 يتماشيان تماما مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة، استراتيجية تحدد المسؤوليات وطرق التمويل وآليات التتبع ومؤشرات الأداء التي تمكن من قياس النتائج. ولفت الوزير إلى أن المغرب نشر في إطار هذه الاستراتيجية 552 رادارا جديدا للمراقبة الآلية، مشددا على أن المملكة تواصل الاستثمار في بنيات تحتية طرقية أكثر أمانا وتتابع تنفيذ برنامج الحافلة الآمنة المخصص لتحديث حافلات النقل العمومي بواسطة تكنولوجيا سلامة متطورة.
0: ريم راديو.
21: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
21: ريم راديو.
23: أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرض أمام مجلس الحكومة أمس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار قرار الاقتصادي والمالية، مضيفة أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المملكة من الحفاظ على توازنات الماكرو اقتصادية.
5: ريم راديو. إذاعة
3: الأخبار المغربية.
6: بحيرة أجلمام أزقزة، الواقعة وسط غابات الأرز بجبال الأطلس المتوسط، موقع إيكولوجي سياحي من بين الأبرز في المملكة لما يزخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تجعله وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرياضات الجبلية والسباحة، وتكريسا لمكانته المتميزة تم رفع شارة اللواء الأزرق للسنة الثالثة على التوالي كأول بحيرة طبيعية طبيعية بالمملكة تنال هذا التتويج البيئي.
7: رفع علم ديال اللواء الأزرق للمرة الثالثة على التوالي بالنسبة لهذه البحيرة اللي كتمتل عندها عدة مزايا، كون أنها بحيرة طبيعية. البحيرة كتعتبر بأنه الموقع أساسي أنه قاري، يعني أول موقع قاري الصعيد العربي اللي كيفوز بهذه الشارة هذه، واللي عنده واحد الصدى عالمي وواحد الاعتبار عالمي بكون أنها كتشكل واحد منظومة بيئية يعني نقية وكتوفر الشروط ديال هذا اللواء الأزرق.
6: تجديد منح شارة اللواء الأزرق لبحيرة أجلمام أزقزة جاء تتويجا لالتزام الجماعة الترابية بمعايير مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، المعتمدة في مجال جودة المياه والتدبير البيئي بما يضمن حماية هذا الموقع الطبيعي وتعزيز تدبيره المستدام.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
24: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة، هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بين الأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي، وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات، خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بالأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيداء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر الجذور والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية. حتى هذه المسألة كتدفع الطفل لهذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بين الأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعد الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يتبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها في وقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحيانا في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلا الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذا الظاهرة، وكترتب على العنف بين الأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتادي من صعوبات بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية. وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بين الأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذه الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون ما بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بين الأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: المغرب والعالم.
1: المخرج السينمائي نوردي الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي، يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله، ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس في إطار مهرجان سيني بلاج في الهرهورة بتمارة.
2: الممثل هو أهم حاجة في الفيلم. الناس تقول لك السيناريو، بيان سور خصك السيناريو، خص الانتاج، ولكن اشنو غدير بالسيناريو الا ما عندكش الممثلين اللي غادي يعطيوك ديك اليونيفير، داك العالم اللي غتخلق نتايا. الممثلين المغاربه اي واحد خدمت معاه ولا اي واحد نحلم نخدم معاه، انا كنظن بان اكبر كنز عندنا في المغرب هو الممثلين.
1: نور الدين الخماري استعاد في هذا اللقاء محطات من مسار انطلق من مسقط رأسه أسفي، مرورا بالنرويج حيث درس السينما، وعودة إلى المغرب لممارسة شغفه السينمائي بتقديم أفلام تحكي قصص المغرب المعاصر.
0: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
4: Le consulat honoraire de la République du Kazakhstan à Marrakech a été inauguré lors d'une cérémonie présidée par l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kazakhstan auprès du Royaume du Maroc.
5: J'aimerais vous dire que Marrakech est très importante ville pour le Kazakhstan. C'est une ville de l'histoire, de identité marocaine. C'est une ville de tourisme, c'est une ville de l'amitié, et je suis très très honorée que nous aujourd'hui nous sommes dans la ce soir à l'événement de cette ouverture.
4: L'ouverture de ce consulat honoraire.

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: شهد إقليم بني ملال إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية وتقوية الإنارة العمومية، إلى جانب الرفع من جودة عيش الساكنة خاصة بالمناطق القروية والجبلية. وأشرف والي جهة بني ملال خنيفرة مرفوقا بنائبة رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة والأمنية، أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء شبكة التطهير السائل بالجماعة الترابية أولاد يعيش بتكلفة قدرت بحوالي 58 مليون درهم في إطار شراكة بين البرنامج الوطني للتطهير والمجلس الجهوي لبني ملال، إلى جانب إطلاق أشغال بناء مسلك مؤدن إلى مدرسة أكفاي وتدشين ملعب القرب بدوار الزواير. هذا وتم كذلك تفقد وتتبع أشغال تهيئة جناح الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي الذي خصص لها غلاف مالي قدره 15 مليون درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة. وبمدينة بني ملال أشرف المسؤول الترابي على تدشين تهيئة الفضاء الداخلي للمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات القدس الذي تطلب إنجازه حوالي 700 ألف درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى توزيع منح على الجمعيات النشيطة في مجال تقديم الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا شواهد على المستفيدين من التكوين بمراكز التربية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للتعاون الوطني. وتندرج هذه المشاريع التي تم إطلاقها وتدشينها بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات تصادق على 27 مشروعا تنمويا جديدا بغلاف مالي إجمالي فاق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لينا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات ديال

0: مذكرة تأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التوجيهات الجديدة الصادرة عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وكذا الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: لائقات فن العيطة الشعبية انطلقت بأسف فعالية الدورة 24 من المهرجان الوطني لفن العيطة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 25 من يوليوز الجاري. التظاهرة الثقافية تميزت بتقديم وصلات غنائية وتكريم نجوم من مختلف مدارس العيطة المغربية بحضور فنانين وفاعلين ثقافيين وعشاق العيطة من مختلف جهات المملكة.
5: اليوم الافتتاح اللي داز يعني رائع جدا بتصور جديد اللي سواء على المستوى البرمجه اللي فيه الخلط ما بين ليجون ما بين يعني الشيوخ في العيطه، وهذا هو التصور اللي مستقبلا ان شاء الله خدامين عليه.
6: انا فرحانه اليوم بتواجد ديالي بافتتاح المهرجان الوطني لفن العيطه، شكرا لوزاره الثقافه على الاستضافه وعلى دعمها لنا احنا كشباب حاملين لهذا الموروث الثقافي.
4: بعد حفل الافتتاح تنقل الجمهور صوب منصة الكارتينج للاستمتاع بألمع أغاني فن العيطة لمجموعة من الفنانين المغاربة الذين ألهبوا حماس الحاضرين بمجموعة من العيوط التي تنوعت بين العيطة الرحمانية والعبدية والمرساوية.
7: نفتخر بالمنطقة ديالنا اللي هي مدينة آسفي اللي كل نهار ولا كل عام كتزيد في الثقافة ديالها، خصوصا العيطة اللي عطات بزاف ديال الأجيال.
8: وفرحانة بزاف اليوم لأني جبت وليداتي باش يعيشوا داكشي اللي كنت كنعيش في الصغر ديالي أنا مع بابا الله يرحمه ويوسع عليه. بزاف د الحوايج عندنا في بلادنا كنتمنى العالم كله يشوفنا.
4: احتضان مدينة آسفي لهذه التظاهرة الثقافية هو إبراز لفن العيطة كإحدى تعبيرات الهوية المغربية المتنوعة وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الوطني باعتباره عنصرا أساسيا ضمن الذاكرة الفنية الجماعية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
11: المرتكزات الاساسيه ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديده اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير. غادي يتم المصادقه على 80 ملف عبر مجموع التراب الوطني، وهو دار له الاساس على اساس انه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
10: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديريه للمقاولات المغربيه سواء المصدره او المبتدئه في التصدير او الساعيه الى تنويع اسواقها الخارجيه، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 من شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أنه قد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى 3 مجموعات، تضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، كما خصصت لهذه الفئة مدة بث من 21 دقيقة على أساس 3 حصص من 7 دقائق لكل حصة. أما المجموعة الثانية فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من 15 دقيقة على أساس 3 حصص من 5 دقائق لكل حصة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي سيخصص لكل منها مدة بث من 9 دقائق على أساس 3 حصص من 3 دقائق لكل حصة. وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيفي النشرات الإخبارية، 5 دقائق لأحزاب المجموعة الأولى و3 دقائق لأحزاب المجموعة الثانية.
3: ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: على وقع الطموح العلمي وشغف الابتكار، تحتضن مدينة الرباط الدورة 17 للمباراة العامة للعلوم والتقنيات برسم سنة 2026 في مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ورعايتها وتحفيزها بمنحة التميز.
5: تيبلغ العدد ديال المرشحين والمرشحات 1408 تيدوزو تيجتازو المباراة العامة في خمس مجالات، يعني في مجال الرياضيات، مجال الفيزياء والكيمياء، ثم مجال علوم الحياة والأرض، ومجال الهندسة الكهربائية، ثم مجال الهندسة الميكانيكية.
6: الغرض من هذا المشروع وهو تكوين نخبة علمية متميزة تكلم باسم الوطن.
4: دورة هذه السنة تجمع نخبة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الوطني بعد انتقائهم وفق معايير الاستحقاق والتميز، إلى جانب المؤهلات والمؤهلين عن نهائيات الأولمبيادات الوطنية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ليمثلوا رصيدا وطنيا واعدا للمشاركة في المنافسات العلمية الإقليمية والدولية.
7: الحمد لله الأجواء دست مزيانة في الامتحان، كانت زعما اجواء منظمه بحال تقريبا ديك الاجواء ديال البكالوريا. النيفو ديال الامتحان كان شويه ضايع،
8: ليكزامان كان شويه صعيب، ما كانش على بوختي فيه نيفو بريبا تقريبا. المهم الاجواء هي كانت زوينه، الانترنا اي توتا هما كانوا مزيانين.
4: وعقب استكمال مختلف مراحل المباراة سيعلن عن النتائج ويتوج الفائزات والفائزون خلال حفل رسمي تقديرا لتميزهم العلمي وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي والبحثي.
1: ريم راديو. ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: هذا اللقاء كانت فرصة للتذكير بالأدوار المهمة للعب حزب استقلال في إطار الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الحزبية لمواكبة الرؤية الواضحة الهادفة الفعالة للدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
11: هي مناسبة يطلع من خلالها السفراء ومثيل المنظمات الدولية على التجربة المغربية في تسيير التعددية الحزبية، وخاصة ونحن على بعد شهرين من استحقاقات التشريعية المقبلة في شوتنبير والتي تأتي وسط فضاء يتسم بمجموعة من الرهانات والتحديات الوطنية والدولية.
12: يذكر أن الملتقى الدبلوماسي يشكل مناسبة لسفراء ولممثلي المنظمات الدولية للإطلاع على تجربة المغربية في مجال تعزيز المسار الديمقراطي وما حققته المملكة من مكتسبات مؤسساتية وسياسية قائمة على المشاركة المواطنة والتعددية الحزبية والحكامة من خلال نقاش مفتوح تتم خلاله الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالمواضيع المطروحة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
2: إفريقيا هذا اليوم.
3: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
13: أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرض أمام مجلس الحكومة أمس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية، مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالية، مضيفة أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المملكة من الحفاظ على توازنات الماكرو اقتصادية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
14: شهد إقليم بني ملال إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية وتقوية الإنارة العمومية، إلى جانب الرفع من جودة عيش الساكنة خاصة بالمناطق القروية والجبلية. وأشرف والي جهة بني ملال خنيفرة مرفوقا بنائبة رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة والأمنية، أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء شبكة التطهير السائل بالجماعة الترابية أولاد يعيش بتكلفة قدرت بحوالي 58 مليون درهم في إطار شراكة بين البرنامج الوطني للتطهير والمجلس الجهوي لبني ملال، إلى جانب إطلاق أشغال بناء مسلك مؤدن إلى مدرسة أكفاي وتدشين ملعب القرب بدوار الزواير. هذا وتم كذلك تفقد وتتبع أشغال تهيئة جناح الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي الذي خصص لها غلاف مالي قدره 15 مليون درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة. وبمدينة بن ملال أشرف المسؤول الترابي على تدشين تهيئة الفضاء الداخلي للمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات القدس الذي تطلب إنجازه حوالي 700 ألف درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى توزيع منح على الجمعيات النشيطة في مجال تقديم الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا شواهد على المستفيدين من التكوين بمراكز التربية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للتعاون الوطني. وتندرج هذه المشاريع التي تم إطلاقها وتدشينها بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك المغرب يرسخ مكانته كقطب صناعي عالي التكنولوجيا، يؤكد رئيس شركة إيرباص لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. البنك الإفريقي للتنمية يمنح 100 مليون يورو لفائدة غوشن باور موروكو لتطوير أول مصنع ضخم لبطارية فوسفات الحديد والليثيوم في إفريقيا. وفي التفاصيل، أكد رئيس شركة إيرباص لإفريقيا والشرق الأوسط جابرييل سيميلاس أن الاقتصاد المغربي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهد تطورا تدريجيا جعل من المملكة قطبا صناعيا عالي التكنولوجيا، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والطيران. وبمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، أوضح السيد سيميلاس أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، عرف المغرب منعطفا تاريخيا من خلال أحداث تحول هيكلي عميق بقيادة جلالة الملك. واعتبر أن النجاح الصناعي للمغرب يرتكز على رؤية بعيدة المدى مكنت من موائمة الإرادة السياسية مع متطلبات الواقع واستقطاب أبرز الفاعلين الصناعيين. ومن خلال التنفيذ العملي لمخططات التسريع الصناعي، عملت المملكة بشكل منهجي على هيكلة منظومات صناعية متخصصة في مهن من قبيل صناعة الأسلاك والكابلات والمواد المركبة والصيانة. ودائما في الشأن الاقتصادي، وزارة الاقتصاد والمالية أفادت بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر يونيو سنة 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 24 مليار درهم مقابل 30.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. التفاصيل مع ياسين زكراوي.
16: في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التطور يعكس نمو المداخل بزائد 30 مليار درهم، يفوق النفقات بزائد 23 مليارا ومليوني درهم. المداخل سجلت أكثر من 225 مليارا ومليوني درهم على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل تحقيق بنسبة 52% مقارنة بتوقعات قانون المالية. من جانبها، أفرزت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 54% مع ارتفاع ب 197 مليارا و7 ملايين درهم بزائد 11.8%. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية ب 3 ملايير درهم لتصل إلى 17 مليار و3 ملايين درهم. أما النفقات والعادية فقد ارتفعت بنسبة 55.3% لتصل إلى 24 مليار و9 ملايين درهم عند متم يونيو 2026، متأتية بالأساس من العائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 ملايين درهم، منها 4 ملايير ومليوني درهم دفعها بنك المغرب، ومليارين و5 ملايين درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى مداخيل من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9 ملايير و9 ملايين درهم، وعائدات مختلفة للوزارات بقيمة 6 ملايير و9 ملايين درهم.
15: وفي ختام النشرة الاقتصادية، المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية صادق على قرض بقيمة 100 مليون يورو لفائدة شركة غوشن باور موروكو، وذلك بهدف تمويل تطوير مصنع ضخم متكامل لإنتاج البطاريات المعتمدة على تقنية فوسفات الحديد والليثيوم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
17: بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أوضح أن هذا المشروع يغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة بأكملها من مواد الكاثود لخلايا البطاريات، وذلك على مستوى المنطقة الحرة الرباط سلا القنيطرة. المصدر ذاته أضاف أن البنك يعتزم أيضا تعبئة تمويلات إضافية تصل إلى 141 مليون يورو من الشركاء الماليين من أجل دعم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي باعتباره المنظم الرئيسي المفوض في إطار الهيكل المالي الإفريقي الجديد لأجل التنمية نفط. وسيمكن هذا المشروع الذي تقوده شركة غوشن هاي تيك، إحدى أبرز الشركات العالمية المصنعة للبطاريات والتي يوجد مقرها بمدينة خفية الصينية والمدرجة أسهمها في بورصة شينشين، من إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج البطاريات في أفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميناء. وقال نائب رئيس البنك المكلف بالكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر كيفن كاريوكي وفق ما أورده البلاغ إن تخزين الطاقة في البطاريات يمثل الحلقة المفقودة في مسار الانتقال نحو الطاقة النظيفة في إفريقيا، ومن شأن منشأة بهذا الحجم تعتمد أساسا على الطاقات المتجددة أن تعزز الأسس الضرورية للإدماج واسع النطاق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللتين أصبحت شبكاتنا تعتمد عليهما بشكل متزايد.
15: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية لليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
18: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
18: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Inde dans le domaine de la recherche agronomique a été au centre d'entretien à Rabat entre la directrice de l'Institut national de la recherche agronomique et l'ambassadeur de l'Inde au Maroc.
20: Il y a un programme intergouvernemental, donc d'un plan d'action entre l'Inde et le Maroc. Et aujourd'hui, la visite de l'ambassadeur était beaucoup plus pour voir quel est le pilier sur donc la recherche agronomique qui va être intégrée dans le programme, si vous voulez, d'action entre les deux pays.
19: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme intergouvernemental prévoyant un plan d'action entre le Royaume du Maroc et la République de l'Inde. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un nouveau plan de travail pour les prochaines années afin de renforcer davantage cette coopération en favorisant la mise en place de programmes de recherche conjoints, l'échange de ressources génétiques ainsi que le partage des résultats de recherche. L'Inde et le Maroc partagent de nombreuses caractéristiques en matière de production agricole et nos deux pays sont confrontés à la rareté des ressources en eau. Nous faisons face à des défis et des contraintes similaires. Le partenariat entre le Maroc et l'Inde s'est élargi à plusieurs domaines, notamment l'échange de ressources génétiques, la gestion de l'irrigation, la mécanisation agricole, le transfert de technologies et le renforcement des capacités.
18: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
14: Le ministre du Transport et de la Logistique, Abd Samad Qayyouh, a eu au siège des Nations Unies à New York un entretien avec la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité routière. D'après la ministre déléguée française, cet entretien a permis d'échanger des points de vue et de partager les bonnes pratiques, soulignant qu'en matière de sécurité routière, le Maroc et la France sont confrontés à des défis communs qu'il faut relever ensemble. Pour sa part, Abd Samad Qayyouh a relevé que la rencontre avec Madame Védrenne a été l'occasion d'examiner les moyens de coopération et d'échange d'expériences, l'écosystème de la sécurité routière en général, mais aussi de discuter de sujets spécifiques.
0: On a saisi l'occasion avec Madame la Ministre de parler des moyens de coopération et d'échange d'expériences de l'écosystème de la sécurité routière en général, mais surtout de sujets spécifiques, surtout ce qu'on appelle les phénomènes de société qui sont apparus ces 10 ou 15 dernières années, dont la France a une expérience avancée au niveau de l'Agence nationale de sécurité routière et de côté technique du ministère français. Il y aura un échange d'informations, des bonnes pratiques, comment mieux contrôler la sécurité routière tout en prenant en compte le côté socio-économique.
21: De manière globale, je pense qu'il y a une amitié qui lie nos deux pays et qui se retrouve sur de nombreux sujets. Effectivement, elle doit aussi se retrouver et s'incarner sur les enjeux de sécurité routière, sûrement en renforçant le partage des données, à la fois justement le lien entre nos observatoires, à la fois bien évidemment et d'abord et avant tout sur le lien politique, sur cet échange avec Monsieur le Ministre que je suis sûre nous aurons plaisir tous les deux à poursuivre, aussi avec les équipes d'un point de vue technique. Donc ces rendez-vous ne sont jamais une fin en soi, mais sont une opportunité de continuer la coopération.
14: Les deux responsables sont convenus de consolider davantage la coopération maroco-française à travers des échanges de visites destinés à favoriser un meilleur partage de l'information et des bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Ils se sont mis d'accord à mettre en place un comité technique conjoint chargé de consolider la coopération, en particulier dans les domaines de la réglementation de l'usage des trottinettes électriques et de l'amélioration des conditions encadrant les activités de livraison utilisant des véhicules à deux roues.
22: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
23: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
23: إذاعة الأخبار المغربية.
24: المخرج السينمائي نوردي الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي، يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله، ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس في إطار مهرجان سيني بلاج في الهرهورة بتمارة.
25: الممثل هو أهم حاجة في الفيلم. الناس تقول لك السيناريو، بيان سور خصك السيناريو، خص الإنتاج، ولكن أشنو غدير بالسيناريو إلا ما عندكش الممثلين اللي غادي يعطيوك ذاك اليونيفير، ذاك العالم اللي غتخلق نتاعي. الممثلين المغاربة، أي واحد خدمت معاه ولا أي واحد نحلم نخدم معاه، أنا كنظن بأن أكبر كنز عندنا في المغرب هو الممثلين.
24: نور الدين الخماري استعاد في هذا اللقاء محطات من مسار انطلق من مسقط رأسه أسفي، مرورا بالنرويج حيث درس السينما، وعودة إلى المغرب لممارسة شغفه السينمائي بتقديم أفلام تحكي قصص المغرب المعاصر.
1: ريم راديو.
23: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. خلال اجتماع نظم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من منظمة الصحة العالمية، أبرز وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالسلامة الطرقية، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية أو عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة ووضع إجراءات للتوعية والتحسيس. السيد قيوح أكد خلال هذا الاجتماع الذي انعقد تحت شعار من الالتزام إلى التجسيد تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف بحلول سنة 2030، أن السلامة الطرقية تشكل أولوية وطنية في المغرب منذ أكثر من 20 سنة. وأوضح الوزير أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية سنة 2004 عزز المغرب تشريعاته وحسن تنفيذ القواعد وطور التوعية بالسلامة الطرقية، كما عزز التدخلات الاستعجالية. السيد قيوح أشار إلى أن المغرب بات يتوفر على استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية ومخطط عمل في أفق سنة 2030 يتماشيان تماما مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة، استراتيجية تحدد المسؤوليات وطرق التمويل وآليات التتبع ومؤشرات الأداء التي تمكن من قياس النتائج. ولفت الوزير إلى أن المغرب نشر في إطار هذه الاستراتيجية 552 رادارا جديدا للمراقبة الآلية، مشددا على أن المملكة تواصل الاستثمار في بنيات تحتية طرقية أكثر أمانا وتتابع تنفيذ برنامج الحافلة الآمنة المخصص لتحديث حافلات النقل العمومي بواسطة تكنولوجيا سلامة متطورة.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: ريم راديو.
10: Le Maroc, représenté par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, NARSA, Ben Nasser Boulajoul, a co-présidé au siège des Nations Unies une réunion multipartite consacrée à l'examen des progrès accomplis en matière de promotion de la sécurité routière dans le monde. Co-présidé aux côtés du ministre kirghize de la Santé, Damirbek Osmonov, la réunion s'est particulièrement penchée sur le rôle du financement, du renforcement des capacités et des contributions des différents acteurs, ainsi que sur l'importance d'un leadership gouvernemental clair pour réaliser des progrès mesurables à l'horizon 2030. Intervenant à cette occasion, M. Boulajoul a souligné que si les gouvernements portent la responsabilité première en matière de sécurité routière, des progrès durables nécessitent l'action de l'ensemble de la société. Il a relevé que la déclaration sur les progrès réalisés adoptée récemment par l'Assemblée générale de l'ONU met notamment en avant le rôle essentiel des institutions de la santé, des collectivités locales, de la société civile, des jeunes et du secteur privé pour améliorer la sécurité routière. D'autre part, la coprésidence par le Maroc de cette importante rencontre reflète la confiance dont jouit le Royaume à l'échelle internationale et la reconnaissance de ses efforts en matière de promotion de la sécurité routière au niveau national et international.
1: Rim Radio. Rim Radio.
22: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
23: الأخبار على مدار الساعة.
22: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها احتضن المعرض كينت غالوري كينت لقاء أدبيا خصص لتقديم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب والفنان التشكيلي المغربي محي بن بين، والصادر حديثا عن منشورات لافينيك. وأتاح هذا اللقاء للجمهور فرصة الحوار مع الكاتب حول عمله الجديد ومساره الأدبي والفني، إلى جانب القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا الإصدار قبل أن يختتم بحفل لتوقيع الكتاب. وأعرب ماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بتقديم هذا العمل في معرض كينت، واصفا إياها بفضاء ثقافي حيوي يشجع على اللقاءات والتبادل الفنية. شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين. وفي لقاء مفتوح استعرضت الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني ملامح تجربتها الأدبية، مسلطة الضوء على حضور الفكر الصوفي في أعمالها الروائية وعلاقته بالرواية التاريخية. وتوقفت الروائية المصرية عند حضور البحر في أعمالها باعتباره رمزا للهوية والانتماء، مؤكدة أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الأحداث بل تسعى إلى إبراز الأبعاد الإنسانية والفكرية للشخصيات من خلال استلهام عناصر من التراث المصري في بناء السرد. انطلقت بالرباط فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. ويهدف هذا الموعد الثقافي السنوي إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل، وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتوثيق الأكاديمي وخلق فضاءات للحوار والتبادل بين الباحثين والموسيقيين والمهتمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
22: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تترأس بالراشدية أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتفيلالت وفيجيكا. في كلمة بالمناسبة أكدت السيدة بن علي أن تطوير النشاط المنجمي التقليدي يشكل أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، مجددة التأكيد على مواصلة تنزيل رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي المؤطر لهذا النشاط.
12: احنا في واحد المحطة مهمة في تاريخ المركزية، لأن اللي هو الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمركزية، واللي كيتجلى هاد الدورة في تقديم واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي أساسية في تنمية القطاع المنجمي التقليدي.
11: في ختام أشغاله صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ برامج ومشاريع المركزية الاستراتيجية وتعزيز حكامتها ونجاعتها التدبيرية. وعلى هامش أشغال المجلس وقعت الوزيرة اتفاقيتين استراتيجيتين ترومان تثمين المؤهلات الجيولوجية والمعدنية والطاقية بجهة درعا تافيلالت.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات تصادق على 27 مشروعا تنمويا جديدا بغلاف مالي إجمالي فاق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهذه المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لنا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التوجيهات الجديدة الصادرة عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وكذا الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035، برنامج يرتكز على 5 محاور استراتيجية تشمل المرأة والتعليم والإعلام والفضاء الرقمي والشغل والمشاركة الاقتصادية والفضاء العام والمواطنة، كما يتضمن إجراءات ذات أولوية وآليات الحكامة والتتبع والتقييم. مبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
3: نتحدث عن هذا الأمر لأنه يخص 18 مليون امرأة وطفلة في المغرب، لأن كما تعلمون من ناحية الديمغرافية النساء والطفلات يشكلن نصف المجتمع.
1: هذا البرنامج لبنة أساسية في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويطمح إلى المساهمة في عملية بناء الوعي وتفكيك الأحكام الجاهزة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة المغربية وإيلائها مكانتها المستحقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: منصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكناس انطلقت فعالية الدورة 6 لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة، في لوحة موسيقية وروحية لقيت استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.
5: اليوم في ساحة الهديم التاريخية وباب منصور الأثرية عرفت انفتاحا على التراث اللامادي لأحد بلدان شمال إفريقيا وهي تونس، في حفل مع الحضرة العيساوية المغربية.
6: مهرجان رائع وعريق لكي يهتم بالتراث اللامادي اللي هو تراث فن العيساوي.
4: وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. كما احتفل افتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكناس.
7: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هذا الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
8: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم الناس كله على حسن الاستضافة.
4: التصوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيساوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
10: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر.
1: انتقلت من أزيد من 7900 ملف سنة 2024 إلى أزيد من 9950 ملف العام الماضي، زيادة تناهز 25.29% في عدد من الملفات المسجلة لدى مؤسسة وسط المملكة. تطور يمنح قيمة تحليلية تتجاوز المعنى الإجرائي للتظلم، كما تؤكد المؤسسة كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
11: هذه السنة حطمنا رقما على مستوى عدد تظلمات الذي يكاد يصل إلى 10,000 تظلم. ثلثي هذه التظلمات تدخل في مجال اختصاصي المؤسسة. أصدرنا ما يقال

0: معاصرة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري وتقليص آجال الجواب والتنفيذ وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري وتجديد الثقة وتخليق المرفق العمومي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إصطات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 27 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 43 مليون درهم. بأزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وببركان انطلاق فعالية الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات على 27 مشروعا تنمويا جديدا برسم سنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يفوق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنتابع.
7: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لينا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: جرى بإقليم أزيلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وشملت هذه المشاريع دارا للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس، ومركزا للأشخاص في وضعية إعاقة بالجامعة الترابية فم الجمعة، وذلك بهدف تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البناء الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يواكب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والارتقاء بجودة عيش الساكنة. ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبد اللاوي.
8: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي،

0: كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية، فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية. كما عملنا من خلال هذه الدورة على تكريم تلة من الفنانين والكنوز البشرية التي ساهمت وحافظت على هذه الموروث طيلة عقود. كما تعرف هذه الدورة ورشات للحكاية الشعبية وللفنون التشكيلية، وتنظيم ندوة حول الفنون الشعبية الثقافية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصادوا الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بحيرة أجلمام أزقزة، الواقعة وسط غابة الأرز بجبال الأطلس المتوسط، موقع إيكولوجي سياحي من بين الأبرز في المملكة، لما يزخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تجعله وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرياضات الجبلية والسباحة، وتكريسا لمكانته المتميزة. تم رفع شارة اللواء الأزرق للسنة الثالثة على التوالي كأول بحيرة طبيعية طبيعية بالمملكة تنال هذا التتويج البيئي.
4: رفع علم ديال اللواء الأزرق للمرة الثالثة على التوالي بالنسبة لهذه البحيرة اللي كتمتل عدة مزايا، كون أنها بحيرة طبيعية. البحيرة كتعتبر بأنه الموقع الأساسي أنه قاري، يعني أول موقع قاري الصعيد العربي اللي كيفوز بهذه الشارة هذه، واللي عنده واحد صدى عالمي وواحد الاعتبار عالمي، بكون أنها كتشكل واحد منظومة بيئية يعني نقية وكتوفر الشروط ديال هذا اللواء الأزرق.
3: تجديد منح شارة اللواء الأزرق لبحيرة أجلمام أزقزة جاء تتويجا لالتزام الجماعة الترابية بمعايير مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، المعتمدة في مجال جودة المياه والتدبير البيئي بما يضمن حماية هذا الموقع الطبيعي وتعزيز تدبيره المستدام.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: Le consulat honoraire de la République du Kazakhstan à Marrakech a été inauguré lors d'une cérémonie présidée par l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kazakhstan auprès du Royaume du Maroc.
7: J'aimerais vous dire que Marrakech est très importante ville pour le Kazakhstan. C'est une ville de l'histoire. De identité marocaine, c'est une ville de tourisme, c'est une ville de l'amitié et je suis très très honorée que aujourd'hui nous sommes dans la ce soir à l'événement de cette ouverture.
6: L'ouverture de ce consulat honoraire marque une nouvelle étape dans le renforcement de la présence consulaire de ce pays au Maroc.
7: Nous avons un grand potentiel, le Maroc et le Kazakhstan. Il faut maintenant bouger pour devenir pas seulement les pays frères. Dans le politique, nous sommes en très bonne relation. Et maintenant, très important de développer l'économie, l'investissement. Le Kazakhstan, après, investir et venir avec grands projets.
6: Cette représentation consulaire va œuvrer à favoriser les échanges économiques, à soutenir les initiatives de coopération bilatérale et à accompagner l'émergence de nouveaux partenariats entre les opérateurs marocains et Kazakh.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
8: من أجل كوكب أخضر. ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
9: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
10: تمثل هذه المناسبة حال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
5: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. طوكيو تسجل أكبر عدد من حالات دخول المستشفيات بسبب الحر خلال يوم واحد منذ عام 2010. موجات الحر ونقص الأمطار يفاقبان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. في إسبانيا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 120 ألف هكتار منذ بداية السنة. إلى التفاصيل، سجلت العاصمة اليابانية على عدد من حالات نقل الأشخاص إلى المستشفيات بسبب الإصابة بالإجهاد الحراري في يوم واحد منذ بداية تسجيل البيانات سنة 2010 في ظل موجة حر شديدة تجتاح البلاد وفق ما أعلنته خدمات الطوارئ. إدارة الإطفاء في طوكيو أوضحت أن 453 شخصا نقلوا إلى المستشفيات خلال يوم واحد، فيما بلغ عدد تدخلات فرق الإسعاف 3612 تدخلا، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 1963. ومن بين الذين نقلوا إلى المستشفيات وفي شخص واحد، فيما أربعة لا يزالون في حالة حرجة، 18 في حالة خطيرة في محافظة طوكيو. السلطات دعت السكان إلى الإكثار من شرب المياه واستخدام مكيفات الهواء، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الإصابات المرتبطة بالحر. درجات الحرارة هذا الأسبوع تجاوزت في عدة مدن وسط اليابان 40 درجة مئوية في ظاهرة أطلقت عليها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اسم كوكوشوبي، أي اليوم شركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجات حرارة شديدة الارتفاع. المجموعة أوضحت أن مناطق واسعة من أوروبا تمتد من البرتغال في الجنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. في إسبانيا تضاعفت المساحات الغابوية التي أتت عليها حرائق الغابات منذ بداية السنة خلال الأسبوعين الماضيين لتناهز 120 ألف هكتار وفقا لبيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات. النظام المندرج ضمن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي أوضح أن الحجم الإجمالي للمساحات المتضررة من الحرائق ارتفع من 58 ألفا و 383 هكتارا في الثامن من يوليوز إلى 119,458 هكتار حاليا، في حين لم يكن يتجاوز 35,270 هكتار في الفترة نفسها من السنة الماضية. الأسبوعان الأخيران شهدا أضرارا جسيمة، إذ أتت الحرائق على 23,076 هكتارا بين 9 و15 يوليوز، فيما سجل الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يوليوز احتراق 37,999 هكتارا، وهو أعلى رقم يسجل منذ بداية السنة. هذا الارتفاع الكبير على الخصوص يعزى إلى الحريق العنيف الذي اندلع في منطقة سيرا نورتي دي غوادالاخارا، والذي يعد ثاني أكبر حريق غابوي يسجل في تاريخ إسبانيا، فضلا عن الحرائق الكبرى التي شهدتها منطقة سيغوفيلاس التابعة لإقليم ساراكوستا وبلدة لوس غاياردوس التابعة لإقليم الميريا. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالرباط، تم إطلاق نسخة سنة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا ومجموعة البنك الدولي ومنصة التميز التكنولوجي تراست فالي. التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، وهذا اللقاء يأتي في سياق التحولات العميقة التي تشهدها الإدارات العمومية تحت تأثير الطفرة البياناتية ورقمنة المصادر وتصاعد الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة ذات البعد الدولي تسعى إلى تحديد وتسريع تنزيل حلول رقمية مبتكرة كفيلة بتمكين قدرات التدقيق العمومي وتحسين نجاعة آلية المراقبة ودعم الأداء العام لتدبير المالية العمومية بالمملكة. هذا البرنامج يتيح تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة التدقيق العمومي ونجاعة العمل الحكومية، وهذا التعاون يتمحور حول قيمة أساسية مشتركة تتمثل في الثقة. تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية يطمح إلى تقريب المحاكم المالية وهيئات مراقبة المالية العمومية بالمملكة من منظومة الابتكار من خلال تعبئة شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية ومقاولات صغرى ومتوسطة وجامعات وخبراء في التكنولوجيا من أجل تطوير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: Le service de dermatologie de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger a organisé la troisième journée porte ouverte dédiée au dépistage des cancers de la peau en collaboration avec les laboratoires La Roche-Posay. S'inscrivant dans une démarche de santé publique, cette initiative vise principalement à promouvoir le dépistage précoce des cancers cutanés et à renforcer la sensibilisation autour de l'importance de la protection solaire au quotidien.
5: L'objectif de cette campagne est tout d'abord la sensibilisation de la population aux méfaits du soleil, également le dépistage précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses, et enfin l'information et l'éducation des patients concernant les mesures de protection contre le soleil, à savoir l'utilisation, la bonne manière d'utilisation des crèmes solaires.
6: C'est une journée qui se déroule en plusieurs étapes. Donc en premier, on accueille les patients. Donc par la suite, les patients qui présentent des lésions suspectes cutanées se dirigent vers des box de consultation où on a plusieurs dermatologues qui sont chapités par leur seigneur. Donc ils réalisent un examen clinique cutané qui est minutieux et par la suite les lésions ils sont examinées en deuxième lieu par un dermoscope. Donc c'est une sorte de microscope qu'on applique sur les lésions cutanées pour reconnaître certains signes qui nous permettent d'alerter ou de soupçonner une lésion qui est suspecte, qui nécessite une prise en charge précoce pour ne pas retarder le diagnostic d'un cancer cutané.
4: Cette journée offre également au grand public l'opportunité de bénéficier d'un dépistage gratuit dans un contexte marqué par une exposition accrue au soleil durant la saison estivale. Cette journée a également été marquée par l'organisation d'une visite du musée de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger, ainsi que par la tenue de conférences animées par des médecins portant sur la photoprotection et le dépistage des mélanomes, dans le but de renforcer davantage la sensibilisation du public.
1: Rime Radio.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: Le ministre du Transport et de la Logistique, Abd Samad Qayyouh, a eu au siège des Nations Unies à New York un entretien avec la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité routière. D'après la ministre déléguée française, cet entretien a permis d'échanger des points de vue et de partager les bonnes pratiques, soulignant qu'en matière de sécurité routière, le Maroc et la France sont confrontés à des défis communs qu'il faut relever ensemble. Pour sa part, Abd Samad Qayyouh a relevé que la rencontre avec Madame Védrenne a été l'occasion d'examiner les moyens de coopération et d'échange d'expériences, l'écosystème de la sécurité routière en général, mais aussi de discuter de sujets spécifiques.
8: On a saisi l'occasion avec Madame la Ministre de parler des moyens de coopération et d'échange d'expériences de l'écosystème de la sécurité routière en général, mais surtout de sujets spécifiques, surtout ce qu'on appelle les phénomènes de société qui sont apparus ces 10 ou 15 dernières années, dont la France a une expérience avancée au niveau de l'Agence nationale de sécurité routière et de côté technique du ministère français. Il y aura un échange d'informations, des bonnes pratiques, comment mieux contrôler la sécurité routière tout en prenant en compte le côté socio-économique.
9: De manière globale, je pense qu'il y a une amitié qui lie nos deux pays et qui se retrouve sur de nombreux sujets. Effectivement, elle doit aussi se retrouver et s'incarner sur les enjeux de sécurité routière, sûrement en renforçant le partage des données, à la fois justement le lien entre nos observatoires, à la fois bien évidemment, et d'abord et avant tout sur le lien politique, sur cet échange avec Monsieur le Ministre, que je suis sûre nous aurons plaisir tous les deux à poursuivre, aussi avec les équipes d'un point de vue technique. Donc ces rendez-vous ne sont jamais une fin en soi, mais sont une opportunité de continuer la coopération.
4: Les deux responsables sont convenus de consolider davantage la coopération maroco-française à travers des échanges de visites destinés à favoriser un meilleur partage de l'information et des bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Ils se sont mis d'accord à mettre en place un comité technique conjoint chargé de consolider la coopération, en particulier dans les domaines de la réglementation de l'usage des trottinettes électriques et de l'amélioration des conditions encadrant les activités de livraison utilisant des véhicules à deux roues.
1: Rime Radio.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمنصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكنس انطلقت فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة في لوحة موسيقية وروحية لقيت استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.
11: اليوم في ساحة الهديم التاريخية وباب منصور الأثرية عرفت انفتاحا على التراث اللامادي لأحد بلدان شمال إفريقيا وهي تونس في حفل مع الحضرة العيساوية المغربية.
12: مهرجان رائع وعريق لكي يهتم بالتراث اللامادي اللي هو تراث فن العيساوي.
10: وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. كما احتفل افتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكناس.
13: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هاد الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
14: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم الناس كل على حسن الاستضافة.
10: التصوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيساوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: المخرج السينمائي نور الدين الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي، يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس في إطار مهرجان سيني بلاج في الهرهورة بتمارة.
16: الممثل هو أهم حاجة في الفيلم. الناس تقول لك السيناريو، بيان سور خصك السيناريو، خص الإنتاج، ولكن أشنو غدير بالسيناريو إلا ما عندك الممثلين اللي غادي يعطيوك ديك اليونيفير، ديك العالم اللي غتخلق نتاعي. الممثلين المغاربة، أي واحد خدمت معه ولا أي واحد نحلم نخدم معه، أنا كنظن بأن أكبر كنز عندنا في المغرب هم الممثلين.
15: نور الدين الخماري استعاد في هذا اللقاء محطات من مسار انطلق من مسقط رأسه أسفي، مرورا بالنرويج حيث درس السينما، وعودة إلى المغرب لممارسة شغفه السينمائي بتقديم أفلام تحكي قصص المغرب المعاصر.
3: الخبر من المصدر.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
17: خلال اجتماع نظم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من منظمة الصحة العالمية، أبرز وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالسلامة الطرقية، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية أو عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة ووضع إجراءات للتوعية والتحسيس. السيد قيوح أكد خلال هذا الاجتماع الذي انعقد تحت شعار من الالتزام إلى التجسيد تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف بحلول سنة 2030، أن السلامة الطرقية تشكل أولوية وطنية في المغرب منذ أكثر من 20 سنة. وأوضح الوزير أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية سنة 2004 عزز المغرب تشريعاته وحسن تنفيذ القواعد وطور التوعية بالسلامة الطرقية، كما عزز التدخلات الاستعجالية. السيد قيوح أشار إلى أن المغرب بات يتوفر على استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية ومخطط عمل في أفق سنة 2030 يتماشيان تماما مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة، استراتيجية تحدد المسؤوليات وطرق التمويل وآليات التتبع ومؤشرات الأداء التي تمكن من قياس النتائج. ولفت الوزير إلى أن المغرب نشر في إطار هذه الاستراتيجية 552 رادارا جديدا للمراقبة الآلية، مشددا على أن المملكة تواصل الاستثمار في بنيات تحتية طرقية أكثر أمانا وتتابع تنفيذ برنامج الحافلة الآمنة المخصص لتحديث حافلات النقل العمومي بواسطة تكنولوجيا سلامة متطورة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Inde dans le domaine de la recherche agronomique a été au centre d'entretien Rabat entre la directrice de l'Institut national de la recherche agronomique et l'ambassadeur de l'Inde au Maroc.
19: Il y a un programme intergouvernemental, donc d'un plan d'action entre l'Inde et le Maroc. Et aujourd'hui, la visite de l'ambassadeur était beaucoup plus pour voir quel est le pilier sur donc la recherche agronomique qui va être intégrée dans le programme, si vous voulez, d'action entre les deux pays.
18: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme intergouvernemental prévoyant un plan d'action entre le Royaume du Maroc et la République de l'Inde. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un nouveau plan de travail pour les prochaines années afin de renforcer davantage cette coopération en favorisant la mise en place de programmes de recherche conjoints, l'échange de ressources génétiques ainsi que le partage des résultats de recherche. L'Inde et le Maroc partagent de nombreuses caractéristiques en matière de production agricole et nos deux pays sont confrontés à la rareté des ressources en eau. Nous faisons face à des défis et des contraintes similaires. Le partenariat entre le Maroc et l'Inde s'est élargi à plusieurs domaines, notamment l'échange de ressources génétiques, la gestion de l'irrigation, la mécanisation agricole, le transfert de technologies et le renforcement des capacités.
3: أخبار المغرب والعالم.
20: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
21: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
22: تمثل هذه المناسبة حال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
20: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
1: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
5: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: Le Maroc, représenté par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, NARSA, Ben Nasser Boulajoul, a co-présidé au siège des Nations Unies une réunion multipartite consacrée à l'examen des progrès accomplis en matière de promotion de la sécurité routière dans le monde. Co-présidé aux côtés du ministre kirghize de la Santé, Damirbek Osmonov, la réunion s'est particulièrement penchée sur le rôle du financement, du renforcement des capacités et des contributions des différents acteurs, ainsi que sur l'importance d'un leadership gouvernemental clair pour réaliser des progrès mesurables à l'horizon 2030. Intervenant à cette occasion, M. Boulajoul a souligné que si les gouvernements portent la responsabilité première en matière de sécurité routière, des progrès durables nécessitent l'action de l'ensemble de la société. Il a relevé que la déclaration sur les progrès réalisés adoptée récemment par l'Assemblée générale de l'ONU met notamment en avant le rôle essentiel des institutions de la santé, des collectivités locales, de la société civile, des jeunes et du secteur privé pour améliorer la sécurité routière. D'autre part, la coprésidence par le Maroc de cette importante rencontre reflète la confiance dont jouit le Royaume à l'échelle internationale et la reconnaissance de ses efforts en matière de promotion de la sécurité routière au niveau national et international.
1: Rime Radio.
3: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات تصادق على 27 مشروعا تنمويا جديدا بغلاف مالي إجمالي فاق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لينا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنينا بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التوجيهات الجديدة الصادرة عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وكذا الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
6: على إيقاعات فن العيطة الشعبية انطلقت بأسف فعالية الدورة 24 من المهرجان الوطني لفن العيطة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس إلى غاية 25 من يوليوز الجاري. التظاهرة الثقافية تميزت بتقديم وصلات غنائية وتكريم نجوم من مختلف مدارس العيطة المغربية بحضور فنانين وفاعلين ثقافيين وعشاق العيطة من مختلف جهات المملكة.
7: اليوم الافتتاح لداز يعني رائع جدا بتصور جديد اللي سواء على المستوى البرمجة اللي فيه الخلط ما بين ليجون ما بين يعني شيوخ فن العيطة، وهذا هو التصور اللي مستقبلا ان شاء الله خدامين عليه.
8: انا فرحان اليوم بتواجد يعني بافتتاح المهرجان الوطني لفن العيطة. شكرا لوزارة الثقافة على الاستضافة وعلى دعمها لنا احنا كشباب حاملين لهذا الموروث الثقافي.
6: بعد حفل الافتتاح تنقل الجمهور صوب منصة الكارتينج للاستمتاع بألمع أغاني فن العيطة لمجموعة من الفنانين المغاربة الذين ألهبوا حماس الحاضرين بمجموعة من العيوط التي تنوعت بين العيطة الرحمانية والعبدية والمرساوية.
9: نفتخر بالمنطقة ديالنا اللي هي مدينة آسفي، اللي كل نهار ولا كل عام كتزيد في الثقافة ديالها خصوصا العيطة اللي عطات بزاف ديال الأجيال.
10: وفرحانة بزاف اليوم لأني جبت وليداتي باش يعيشوا داكشي اللي كنت كنعيش في الصغر ديالي أنا مع بابا الله يرحمه ويوسع عليه. بزاف د الحوايج عندنا في بلادنا كنتمنى العالم كله يشوفنا.
6: احتفلت احتضان مدينة آسفي لهذه التظاهرة الثقافية هو إبراز لفن العيطة كأحدى تعبيرات الهوية المغربية المتنوعة، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الوطني باعتباره عنصرا أساسيا ضمن الذاكرة الفنية الجماعية.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزيرية الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
2: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
11: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: Le service de dermatologie de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger a organisé la troisième journée porte ouverte dédiée au dépistage des cancers de la peau en collaboration avec les laboratoires La Roche-Posay. S'inscrivant dans une démarche de santé publique, cette initiative vise principalement à promouvoir le dépistage précoce des cancers cutanés et à renforcer la sensibilisation autour de l'importance de la protection solaire au quotidien.
14: L'objectif de cette campagne est tout d'abord la sensibilisation de la population aux méfaits du soleil, également le dépistage précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses, et enfin l'information et l'éducation des patients concernant les mesures de protection contre le soleil, à savoir l'utilisation, la bonne manière d'utilisation des crèmes solaires.
15: C'est une journée qui se déroule en plusieurs étapes. Donc en premier, on accueille les patients. Donc par la suite, les patients qui présentent des lésions suspectes cutanées se dirigent vers des boxes de consultation où on a plusieurs dermatologues qui sont chapités par leur seigneur. Donc ils réalisent un examen clinique cutané qui est minutieux et par la suite les lésions ils sont examinées en deuxième lieu par un dermoscope. Donc c'est une sorte de microscope qu'on applique sur les lésions cutanées pour reconnaître certains signes qui nous permettent d'alerter ou de soupçonner une lésion qui est suspecte, qui nécessite une prise en charge précoce pour ne pas retarder le diagnostic d'un cancer cutané.
13: Cette journée offre également au grand public l'opportunité de bénéficier d'un dépistage gratuit dans un contexte marqué par une exposition accrue au soleil durant la saison estivale. Cette journée a également été marquée par l'organisation d'une visite du musée de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger, ainsi que par la tenue de conférences animées par des médecins portant sur la photoprotection et le dépistage des mélanomes, dans le but de renforcer davantage la sensibilisation du public.
2: RIM Radio.
5: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
16: على وقع الطموح العلمي وشغف الابتكار، تحتضن مدينة الرباط الدورة 17 للمباراة العامة للعلوم والتقنيات برسم سنة 2026 في مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ورعايتها وتحفيزها بمنحة التميز.
17: تيبلغ العدد المرشحين والمرشحات ما ينعز 408، تيدوزو تيجتازو المباراة العامة في خمس مجالات، يعني في مجال الرياضيات، مجال الفيزياء والكيمياء، ثم مجال علوم الحياة والأرض، ومجال الهندسة الكهربائية، ثم مجال الهندسة الميكانيكية.
18: الغرض من هذا المشروع وهو تكوين نخبة علمية متميزة تكلم باسم الوطن.
16: دورة هذه السنة تجمع نخبة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الوطني بعد انتقائهم وفق معايير الاستحقاق والتميز، إلى جانب المؤهلات والمؤهلين عن نهائيات الأولمبيادات الوطنية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ليمثلوا رصيدا وطنيا واعدا للمشاركة في المنافسات العلمية الإقليمية والدولية.
19: الحمد لله الأجواء دست مزيانة في الامتحان، كانت زعما اجواء منظمه بحال تقريبا ديك الاجواء ديال البكالوريا. النيفو ديال الامتحان كان شويه ضارع،
20: ليكزامان كان شويه صعيب، ما كانش على بوختي فيه نيفو بريبا تقريبا. المهم الاجواء هي كانت زوينه، الانترنا اي توتا هما كانوا مزيانين.
16: وعقب استكمال مختلف مراحل المباراة سيعلن عن النتائج ويتوج الفائزات والفائزون خلال حفل رسمي تقديرا لتميزهم العلمي وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي والبحثي.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت السلطة التنفيذية الأوروبية أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على الشركة الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. وأظهرت نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحة محسنة. كما عقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطوري التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به القانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تترأس بالراشدية أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتفيلالت وفيجيكا. في كلمة بالمناسبة أكدت السيدة بن علي أن تطوير النشاط المنجمي التقليدي يشكل أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، مجددة التأكيد على مواصلة تنزيل رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي المؤطر لهذا النشاط.
4: احنا في واحد المحطة مهمة في تاريخ المركزية، لأن اللي هو الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمركزية، واللي كيتجلى هاد الدورة في تقديم واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي أساسية في تنمية القطاع المنجمي التقليدي.
3: في ختام أشغاله صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ برامج ومشاريع المركزية الاستراتيجية وتعزيز حكامتها ونجاعتها التدبيرية. وعلى هامش أشغال المجلس وقعت الوزيرة اتفاقيتين استراتيجيتين ترومان تثمين المؤهلات الجيولوجية والمعدنية والطاقية بجهة درعا تفيلالت.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في

0: المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة، من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
2: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي معمرها ما دارت التصدير باش تدخل العالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموع التراب الوطني، وهو دليل الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
1: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية، سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية، باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: شهد إقليم بني ملال إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية وتقوية الإنارة العمومية، إلى جانب الرفع من جودة عيش الساكنة خاصة بالمناطق القروية والجبلية. وأشرف والي جهة بني ملال خنيفرة مرفوقا بنائبة رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة والأمنية، أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء شبكة التطهير السائل بالجماعة الترابية أولاد يعيش بتكلفة قدرت بحوالي 58 مليون درهم في إطار شراكة بين البرنامج الوطني للتطهير والمجلس الجهوي لبني ملال، إلى جانب إطلاق أشغال بناء مسلك مؤدن إلى مدرسة أكفاي وتدشين ملعب القرب بدوار الزواير. هذا وتم كذلك تفقد وتتبع أشغال تهيئة جناح الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي الذي خصص لها غلاف مالي قدره 15 مليون درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة. وبمدينة بني ملال أشرف المسؤول الترابي على تدشين تهيئة الفضاء الداخلي للمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات القدس الذي تطلب إنجازه حوالي 700 ألف درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى توزيع منح على الجمعيات النشيطة في مجال تقديم الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا شواهد على المستفيدين من التكوين بمراكز التربية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للتعاون الوطني. وتندرج هذه المشاريع التي تم إطلاقها وتدشينها بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: هذا اللقاء كانت فرصة للتذكير بالأدوار المهمة للعب حزب استقلال في إطار الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الحزبية لمواكبة الرؤية الواضحة الهادفة الفعالة للدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
3: وهي مناسبة يطلع من خلالها السفراء وممثلي المنظمات الدولية على التجربة المغربية في تسيير التعددية الحزبية، وخاصة ونحن على بعد شهرين من استحقاقات التشريعية المقبلة في شتنبر والتي تأتي وسط فضاء يتسم بمجموعة من الرهانات والتحديات الوطنية والدولية.
4: يذكر أن الملتقى الدبلوماسي يشكل مناسبة لسفراء ولممثلي المنظمات الدولية للإطلاع على تجربة المغربية في مجال تعزيز المسار الديمقراطي وما حققته المملكة من مكتسبات مؤسساتية وسياسية قائمة على المشاركة المواطنة والتعددية الحزبية والحكامة، من خلال نقاش مفتوح تتم خلاله الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالمواضيع المطروحة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. وهذه أبرز العناوين: الاتحاد الأوروبي يعين الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل. بالسودان 11 مليون شخص تلقوا مساعدات إنسانية في النصف الأول من سنة 2026. الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة بتشاد. وفي التفاصيل، عين الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا نيغارد ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل، وذلك في إطار تنفيذ المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه هذه المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وإنسانية متعددة. هذا التعيين الذي أقره مجلس الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2026 لمدة أولية تمتد سنة واحدة إلى غاية 31 من غشت 2027. وستخلف ماركسن الدبلوماسي البرتغالي جواو كارافينيو الذي يشغل هذا المنصب منذ نوفمبر 2024. وبصفتها ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، ستساعد ماركسن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية المجددة تجاه المنطقة، ويشمل نطاق ولايتها بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا والنيجر إلى جانب مجمل منطقة الساحل. الدبلوماسية الدنماركية ستتولى على وجه الخصوص قيادة الحوار السياسي للاتحاد الأوروبي مع شركاء المنطقة وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن توطيد اتساق العمل الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والتنموية. بالسودان، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن حوالي 11 مليون شخصا في السودان تلقوا مساعدات إنسانية خلال النصف الأول من سنة 2026، وذلك رغم استمرار انعدام الأمن ونقص التمويل. عثمان برباش والتفاصيل.
6: الوكالة الأممية ذكرت أن المنظمات الإنسانية تواصل عملياتها في جميع أنحاء البلاد في وقت يستمر فيه النزاع في زيادة الاحتياجات، لا سيما في مناطق دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق. من جهة أخرى، شدد مكتب أوتشا على أن العجز في التمويل يحد بشكل كبير من جهود الإغاثة، حيث لم يتلقى عدد كبير من المستفيدين سوى ما يعادل 3 إلى 4 أشهر من المساعدات الغذائية مقارنة بالأشهر الستة التي كانت مقررة في البداية، كما لم يتلقى سوى 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 16% من المستفيدين، مساعدات في قطاعات أخرى. وأوضحت الأمم المتحدة أن طلب الدعم الإنساني الموجه للسودان لعام 2026 لم يتم تمويله سوى بنسبة 39%، حيث تم تعبئته ب 1.1 مليار دولار فقط من أصل 2.9 مليار دولار مطلوبة، مجددة دعوتها لزيادة الدعم المالي وضمان وصول إنساني دون عوائق.
5: وغير بعيد عن السودان، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق والتفاصيل.
7: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص مليوني دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناصح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر ماي الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئة هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
5: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035، برنامج يرتكز على 5 محاور استراتيجية تشمل المرأة والتعليم والإعلام والفضاء الرقمي والشغل والمشاركة الاقتصادية والفضاء العام والمواطنة، كما يتضمن إجراءات ذات أولوية وآليات الحكامة والتتبع والتقييم. مبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
3: المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
4: نتحدث عن هذا الأمر لأنه يخص 18 مليون امرأة وطفلة في المغرب، لأن كما تعلمون من ناحية الديمغرافية النساء والطفلات يشكلن نصف المجتمع.
2: هذا البرنامج لبنة أساسية في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويطمح إلى المساهمة في عملية بناء الوعي وتفكيك الأحكام الجاهزة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة المغربية وإيلائها مكانتها المستحقة.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: بحيرة أجلمام أزقزة، الواقعة وسط غابات الأرز بجبال الأطلس المتوسط، موقع إيكولوجي سياحي من بين الأبرز في المملكة لما يزخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تجعله وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرياضات الجبلية والسباحة، وتكريسا لمكانته المتميزة تم رفع شارة اللواء الأزرق للسنة 3 على التوالي كأول بحيرة طبيعية بالمملكة تنال هذا التتويج البيئي.
7: رفع علم ديال اللواء الأزرق للمرة الثالثة على التوالي بالنسبة لهذه البحيرة اللي كتمثل عندها عدة مزايا، كون أنها بحيرة طبيعية. البحيرة تعتبر بأنه الموقع أساسي أنه قاري، يعني أول موقع قاري الصعيد العربي اللي كيفوز بهذه الشارة هذه، واللي عندها واحد صدى عالمي وواحد اعتبار عالمي بكون أنها كتشكل واحد منظومة بيئية يعني نقية وكتوفر الشروط ديال هذا اللواء الأزرق.
6: تجديد منح شارة اللواء الأزرق لبحيرة أجلمام أزقزة جاء تتويجا لالتزام الجماعة الترابية بمعايير مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، المعتمدة في مجال جودة المياه والتدبير البيئي بما يضمن حماية هذا الموقع الطبيعي وتعزيز تدبيره المستدام.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرض أمام مجلس الحكومة أمس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار قرار الاقتصادي والمالية، مضيفة أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المملكة من الحفاظ على توازنات الماكرو اقتصادية.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
2: انتقلت من أزيد من 7900 ملف سنة 2024 إلى أزيد من 9950 ملف العام الماضي، زيادة تناهز 25.29% في عدد من الملفات المسجلة لدى مؤسسة وسط المملكة، تطور يمنح قيمة تحليلية تتجاوز المعنى الإجرائي للتظلم، كما تؤكد المؤسسة كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
10: هذه السنة حطمنا رقما على مستوى عدد تظلمات الذي يكاد يصل إلى 10,000 تظلم، ثلثي هذه التظلمات تدخل في مجال اختصاصي المؤسسة. أصدرنا ما يقارب 1700 قرار بالتسوية، معناه أنه نصف الملفات التي سبق لها أن كانت موضوعة تراسلي اجتماعي مع الإدارات تم البت فيها بشكل إيجابي. إذا نعتقد بأنه الحصيلة فيها تقدم كمي نوعي، هناك تطور على مستوى تجاوب الإدارة.
2: وأخرص وسط المملكة إلى أن هذه المعطيات في مجموعها تؤكد اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، كما تبرز الحاجة إلى مواصلة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري وتقليص آجال الجواب والتنفيذ وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري وتجديد الثقة وتخليق المرفق العمومي.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 من شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أنه قد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى 3 مجموعات. تضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني. كما خصصت لهذه الفئة مدة بث من 21 دقيقة على أساس 3 حصص من 7 دقائق لكل حصة. أما المجموعة الثانية فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من 15 دقيقة على أساس 3 حصص من 5 دقائق لكل حصة. بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي سيخصص لكل منها مدة بث من 9 دقائق على أساس 3 حصص من 3 دقائق لكل حصة. وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيفي النشرات الإخبارية، 5 دقائق لأحزاب المجموعة الأولى و3 دقائق لأحزاب المجموعة الثانية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: بالرباط، تم إطلاق نسخة سنة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا ومجموعة البنك الدولي ومنصة التميز التكنولوجي تراست فالي. التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، وهذا اللقاء يأتي في سياق التحولات العميقة التي تشهدها الإدارات العمومية تحت تأثير الطفرة البياناتية ورقمنة المصادر وتصاعد الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة ذات البعد الدولي تسعى إلى تحديد وتسريع تنزيل حلول رقمية مبتكرة كفيلة بتمكين قدرات التدقيق العمومي وتحسين نجاعة آلية المراقبة ودعم الأداء العام لتدبير المالية العمومية بالمملكة. هذا البرنامج يتيح تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة التدقيق العمومي ونجاعة العمل الحكومية، وهذا التعاون يتمحور حول قيمة أساسية مشتركة تتمثل في الثقة. تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية يطمح إلى تقريب المحاكم المالية وهيئات مراقبة المالية العمومية بالمملكة من منظومة الابتكار من خلال تعبئة شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية ومقاولات صغرى ومتوسطة وجامعات وخبراء في التكنولوجيا من أجل تطوير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
1: الخبر من المصدر.
13: بمنصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكنس انطلقت فعالية الدورة 6 لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة في لوحة موسيقية وروحية لقيت استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.
14: اليوم في ساحة الهديم التاريخية وباب منصور الأثرية عرفت انفتاحا على التراث اللامادي لأحد بلدان شمال إفريقيا وهي تونس في حفل مع الحضرة العيساوية المغربية.
15: مهرجان رائع وعريق لكي يهتم بالتراث اللامادي اللي هو تراث فن العيساوي.
13: وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. كما احتفل افتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكناس.
16: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هذا الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
17: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم من الكل على حسن الاستضافة.
13: التصوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيساوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
18: على وقع الطموح العلمي وشغف الابتكار، تحتضن مدينة الرباط الدورة 17 للمباراة العامة للعلوم والتقنيات برسم سنة 2026 في مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ورعايتها وتحفيزها بمنحة التميز.
19: تيبلغ العدد المرشحين والمرشحات 408 تيدوزوا تيجتازوا المباراة العامة في أربع خمس مجالات، يعني في مجال الرياضيات، مجال الفيزياء والكيمياء، ثم مجال علوم الحياة والأرض، ومجال الهندسة الكهربائية، ثم مجال الهندسة الميكانيكية.
20: الغرض من هذا المشروع وهو تكوين نخبة علمية متميزة تكلم باسم الوطن.
18: دورة هذه السنة تجمع نخبة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الوطني بعد انتقائهم وفق معايير الاستحقاق والتميز، إلى جانب المؤهلات والمؤهلين عن نهائيات الأولمبيادات الوطنية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ليمثلوا رصيدا وطنيا واعدا للمشاركة في المنافسات العلمية الإقليمية والدولية.
21: الحمد لله الأجواء دست مزيانة في الامتحان، كانت زعما اجواء منظمه بحال تقريبا دوك الاجواء ديال البكالوريا. النيفو ديال الامتحان كان شويه طالع،
22: ليكزامان كان شويه صعيب، ما كانش على بوختي فيه نيفو بريبا تقريبا. المهم الاجواء هي كانت زوينه، الانترنا اي توتا هما كانوا مزيانين.
18: وعقب استكمال مختلف مراحل المباراة سيعلن عن النتائج ويتوج الفائزات والفائزون خلال حفل رسمي تقديرا لتميزهم العلمي وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي والبحثي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بالرباط تم إطلاق نسخة سنة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا ومجموعة البنك الدولي ومنصة التميز التكنولوجي Trust Valley. التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، وهذا اللقاء يأتي في سياق التحولات العميقة التي تشهدها الإدارات العمومية تحت تأثير الطفرة البياناتية ورقمنة المساطر وتصاعد الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة ذات البعد الدولي تسعى إلى تحديد وتسريع تنزيل حلول رقمية مبتكرة كفيلة بتمكين قدرات التدقيق العمومي وتحسين نجاعة آلية المراقبة ودعم الأداء العام لتدبير المالية العمومية بالمملكة. هذا البرنامج يتيح تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة التدقيق العمومي ونجاعة العمل الحكومية، وهذا التعاون يتمحور حول قيمة أساسية مشتركة تتمثل في الثقة. تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية يطمح إلى تقريب المحاكم المالية وهيئات مراقبة المالية العمومية بالمملكة من منظومة الابتكار من خلال تعبئة شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية ومقاولات صغرى ومتوسطة وجامعات وخبراء في التكنولوجيا من أجل تطوير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
23: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
24: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
25: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة، هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بين الأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي، وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات، خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بين الأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيداء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية، حتى هذه المسألة كتدفع الطفل لهذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بين الأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعد الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يتبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها في وقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحياناً في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلاً الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذا الظاهرة، وكترتب على العنف بين الأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتادي من صعوبات بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية. وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بين الأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذه الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون ما بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بين الأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: شهد إقليم بني ملال إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية وتقوية الإنارة العمومية، إلى جانب الرفع من جودة عيش الساكنة خاصة بالمناطق القروية والجبلية. وأشرف والي جهة بني ملال خنيفرة مرفوقا بنائبة رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة والأمنية، أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء شبكة التطهير السائل بالجماعة الترابية ولاد يعيش بتكلفة قدرت بحوالي 58 مليون درهم في إطار شراكة بين البرنامج الوطني للتطهير والمجلس الجهوي لبني ملال، إلى جانب إطلاق أشغال بناء مسلك مؤدن إلى مدرسة أكفاي وتدشين ملعب القرب بدوار الزواير. هذا وتم كذلك تفقد وتتبع أشغال تهيئة جناح الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي الذي خصص لها غلاف مالي قدره 15 مليون درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة. وبمدينة بني ملال أشرف المسؤول الترابي على تدشين تهيئة الفضاء الداخلي للمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات القدس الذي تطلب إنجازه حوالي 700 ألف درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى توزيع منح على الجمعيات النشيطة في مجال تقديم الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا شواهد على المستفيدين من التكوين بمراكز التربية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للتعاون الوطني. وتندرج هذه المشاريع التي تم إطلاقها وتدشينها بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Inde dans le domaine de la recherche agronomique a été au centre d'entretien à Rabat entre la directrice de l'Institut national de la recherche agronomique et l'ambassadeur de l'Inde au Maroc.
4: Il y a un programme intergouvernemental, donc d'un plan d'action entre l'Inde et le Maroc. Et aujourd'hui, la visite de l'ambassadeur était beaucoup plus pour voir quel est le pilier sur donc la recherche agronomique qui va être intégrée dans le programme, si vous voulez, d'action entre les deux pays.
3: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme intergouvernemental prévoyant un plan d'action entre le Royaume du Maroc et la République de l'Inde. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un nouveau plan de travail pour les prochaines années afin de renforcer davantage cette coopération en favorisant la mise en place de programmes de recherche conjoints, l'échange de ressources génétiques ainsi que le partage des résultats de recherche. L'Inde et le Maroc partagent de nombreuses caractéristiques en matière de production agricole et nos deux pays sont confrontés à la rareté des ressources en eau. Nous faisons face à des défis et des contraintes activités similaires.
5: Agriculture production.
3: Le partenariat entre le Maroc et l'Inde s'est élargi à plusieurs domaines, notamment l'échange de ressources génétiques, la gestion de l'irrigation, la mécanisation agricole, le transfert de technologies et le renforcement des capacités.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
3: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
4: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي، واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة، وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
2: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56، عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
5: ريم راديو،
1: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
9: Le service de dermatologie de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger a organisé la troisième journée porte ouverte dédiée au dépistage des cancers de la peau en collaboration avec les laboratoires La Roche-Posay. S'inscrivant dans une démarche de santé publique, cette initiative vise principalement à promouvoir le dépistage précoce des cancers cutanés et à renforcer la sensibilisation autour de l'importance de la protection solaire au quotidien.
10: L'objectif de cette campagne est tout d'abord la sensibilisation de la population aux méfaits du soleil, également le dépistage précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses, et enfin l'information et l'éducation des patients concernant les mesures de protection contre le soleil, à savoir l'utilisation, la bonne manière d'utilisation des crèmes solaires.
11: C'est une journée qui se déroule en plusieurs étapes. Donc en premier, on accueille les patients. Donc par la suite, les patients qui présentent des lésions suspectes cutanées se dirigent vers des boxes de consultation où on a plusieurs dermatologues qui sont chapités par leur seigneur. Donc ils réalisent un examen clinique

0: soleil durant la saison estivale. Cette journée a également été marquée par l'organisation d'une visite du musée de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger, ainsi que par la tenue de conférences animées par des médecins portant sur la photoprotection et le dépistage des mélanomes, dans le but de renforcer davantage la sensibilisation du public.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته كقطب صناعي عالي التكنولوجيا، يؤكد رئيس شركة إيرباص لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. البنك الإفريقي للتنمية يمنح 100 مليون يورو لفائدة غوشن باور موروكو لتطوير أول مصنع ضخم لبطارية فوسفات الحديد والليثيوم في إفريقيا. وفي التفاصيل، أكد رئيس شركة إيرباص لإفريقيا والشرق الأوسط غابرييل سيميلاس أن الاقتصاد المغربي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهد تطورا تدريجيا جعل من المملكة قطبا صناعيا عالي التكنولوجيا، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والطيران. وبمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، أوضح السيد سيميلاس أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، عرف المغرب منعطفا تاريخيا من خلال أحداث تحول هيكلي عميق بقيادة جلالة الملك. واعتبر أن النجاح الصناعي للمغرب يرتكز على رؤية بعيدة المدى مكنت من موائمة الإرادة السياسية مع متطلبات الواقع واستقطاب أبرز الفاعلين الصناعيين. ومن خلال التنفيذ العملي لمخططات التسريع الصناعي، عملت المملكة بشكل منهجي على هيكلة منظومات صناعية متخصصة في مهن من قبيل صناعة الأسلاك والكابلات والمواد المركبة والصيانة. ودائما في الشأن الاقتصادي، وزارة الاقتصاد والمالية أفادت بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر يونيو سنة 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 24 مليار درهم مقابل 30.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. التفاصيل مع ياسين زكراوي.
5: في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التطور يعكس نمو المداخل بزائد 30 مليار درهم، يفوق النفقات بزائد 23 مليار ومليوني درهم. المداخل سجلت أكثر من 125 مليار ومليوني درهم على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل تحقيق بنسبة 52% مقارنة بتوقعات قانون المالية. من جانبها، أفرزت المداخل الجبائية معدل إنجاز قدره 54% مع ارتفاع ب 197 مليار و7 ملايين درهم بزائد 11.8%. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية ب 3 ملايين درهم.

0: تصل إلى 17 مليارا وثلاثة ملايين درهم. أما النفقات والعادية فقد ارتفعت بنسبة 55.3% لتصل إلى 24 مليارا وتسعة ملايين درهم عند متم يونيو 2026، متأتية بالأساس من العائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 ملايين درهم، منها 4 ملايير ومليوني درهم دفعها بنك المغرب، ومليارين وخمسة ملايين درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى مداخيل من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9.9 ملايين درهم وعائدات مختلفة للوزارات بقيمة 6.9 ملايين درهم.
1: وفي ختام النشرة الاقتصادية، المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية صادق على قرض بقيمة 100 مليون يورو لفائدة شركة جوشن باور موروكو، وذلك بهدف تمويل تطوير مصنع ضخم متكامل لإنتاج البطاريات على تقنية فوسفات الحديد والليثيوم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
2: بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أوضح أن هذا المشروع يغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة بأكملها من مواد الكاثود لخلايا البطاريات، وذلك على مستوى المنطقة الحرة الرباط سلا القنيطرة. المصدر ذاته أضاف أن البنك يعتزم أيضا تعبئة تمويلات إضافية تصل إلى 141 مليون يورو من الشركاء الماليين من أجل دعم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي باعتباره المنظمة الرئيسية المفوضة في إطار الهيكل المالي الإفريقي الجديد لأجل التنمية نفط. وسيمكن هذا المشروع الذي تقوده شركة جوشن هاي تيك، إحدى أبرز الشركات العالمية المصنعة للبطاريات والتي يوجد مقرها بمدينة خفية الصينية والمدرجة أسهمها في بورصة شينشين، من إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج البطاريات في أفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميناء. وقال نائب رئيس البنك المكلف بالكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر كيفن كاريوكي وفق ما أورده البلاغ، إن تخزين الطاقة في البطاريات يمثل الحلقة المفقودة في مسار الانتقال نحو الطاقة النظيفة في إفريقيا، ومن شأن منشأة بهذا الحجم تعتمد أساسا على الطاقات المتجددة أن تعزز الأسس الضرورية للإدماج واسع النطاق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اللتين أصبحت شبكاتنا تعتمد عليهما بشكل متزايد.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية لليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيدة لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: زخيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة، من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
5: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي ما عمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموعة التراب الوطني، وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
4: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية، سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية، باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: المخرج السينمائي نوردي الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي، يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله، ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس في إطار مهرجان سيني بلاج في الهرهورة بتمارة.
4: الممثل هو أهم حاجة في الفيلم. الناس تقول لك السيناريو، بيان سور خصك السيناريو، خص الانتاج، ولكن اشنو غدير بالسيناريو الا ما عندكش الممثلين اللي غادي يعطيوك ديك داك لونيفير، داك العالم اللي غتخلق نتاعي. الممثلين المغاربه، اي واحد خدمت معاه ولا اي واحد نحلم نخدم معاه، انا كنظن بان اكبر كنز عندنا في المغرب هو الممثلين.
3: نور الدين الخماري استعاد في هذا اللقاء محطات من مسار انطلق من مسقط رأسه أسفي، مرورا بالنرويج حيث درس السينما، وعودة إلى المغرب لممارسة شغفه السينمائي بتقديم أفلام تحكي قصص المغرب المعاصر.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
5: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تترأس بالراشدية أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتفيلالت وفيجيجا. في كلمة بالمناسبة أكدت السيدة بن علي أن تطوير النشاط المنجمي التقليدي يشكل أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، مجددة التأكيد على مواصلة تنزيل رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي المؤطر لهذا النشاط.
6: احنا في واحد المحطة مهمة في تاريخ المركزية، لأن اللي هو الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمركزية، واللي كيتجلى هاد الدورة في تقديم واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي أساسية في تنمية القطاع المنجمي التقليدي.
5: في ختام أشغاله صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ برامج ومشاريع المركزية الاستراتيجية وتعزيز حكامتها ونجاعتها التدبيرية. وعلى هامش أشغال المجلس وقعت الوزيرة اتفاقيتين استراتيجيتين ترومان تثمين المؤهلات الجيولوجية والمعدنية والطاقية بجهة درعا تافيلالت.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: Le consulat honoraire de la République du Kazakhstan à Marrakech a été inauguré lors d'une cérémonie présidée par l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kazakhstan auprès du Royaume du Maroc.
9: J'aimerais vous dire que Marrakech est très importante ville pour le Kazakhstan. C'est une ville de l'histoire, de l'identité marocaine. C'est une ville de tourisme, c'est une ville de l'amitié. Et je suis très, très honorée que nous sommes dans ce soir à l'événement de cette ouverture.
8: L'ouverture de ce consulat honoraire marque une nouvelle étape dans le renforcement de la présence consulaire de ce pays au Maroc.
9: Nous avons un grand potentiel, le Maroc et le Kazakhstan. Il faut maintenant bouger pour devenir pas seulement les pays frères. Dans le politique, nous sommes en très bonne relation. Et maintenant, très important de développer l'économie, l'investissement. Le Kazakhstan, après investir et venir avec grands projets.
8: Cette représentation consulaire va œuvrer à favoriser les échanges économiques, à soutenir les initiatives de coopération bilatérale et à accompagner l'émergence de nouveaux partenariats entre les opérateurs marocains et kazakhs.
2: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 من شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أنه قد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى ثلاث مجموعات. تضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني. كما خصصت لهذه الفئة مدة بث من 21 دقيقة على أساس ثلاث حصص من 7 دقائق لكل حصة. أما المجموعة الثانية فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من 15 دقيقة على أساس 3 حصص من 5 دقائق لكل حصة. بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، والتي سيخصص لكل منها مدة بث من 9 دقائق على أساس 3 حصص من 3 دقائق لكل حصة. وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيفي النشرات الإخبارية، 5 دقائق لأحزاب المجموعة الأولى و3 دقائق لأحزاب المجموعة الثانية.
2: غيم راديو. غيم راديو.
7: الخبر من المصدر.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
12: Le ministre du Transport et de la Logistique, Abd Samad Qayyouh, a eu au siège des Nations Unies à New York un entretien avec la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité routière. D'après la ministre déléguée française, cet entretien a permis d'échanger des points de vue et de partager les bonnes pratiques, soulignant qu'en matière de sécurité routière, le Maroc et la France sont confrontés à des défis communs qu'il faut relever ensemble. Pour sa part, Abd Samad Qayyouh a relevé que la rencontre avec Madame Védrenne a été l'occasion d'examiner les moyens de coopération et d'échange d'expériences, l'écosystème de la sécurité routière en général, mais aussi de discuter de sujets spécifiques.
13: On a saisi l'occasion avec Madame la Ministre de parler des moyens de coopération et d'échange d'expériences de l'écosystème de la sécurité routière en général, mais surtout de sujets spécifiques, surtout ce qu'on appelle les phénomènes de société qui sont apparus ces 10 ou 15 dernières années, dont la France a une expérience avancée au niveau de l'Agence nationale de sécurité routière et de côté technique du ministère français. Il y aura un échange d'informations, des bonnes pratiques, comment mieux contrôler la sécurité routière tout en prenant en compte le côté socio-économique.
14: De manière globale, je pense qu'il y a une amitié qui lie nos deux pays et qui se retrouve sur de nombreux sujets. Effectivement, elle doit aussi se retrouver et s'incarner sur les enjeux de sécurité routière, sûrement en renforçant le partage des données, à la fois justement le lien entre nos observatoires, à la fois bien évidemment et d'abord et avant tout sur le lien politique, sur cet échange avec Monsieur le Ministre que je suis sûre nous aurons plaisir tous les deux à poursuivre, aussi avec les équipes d'un point de vue technique. Donc, ces rendez-vous ne sont jamais une fin en soi, mais sont une opportunité de continuer la coopération.
12: Les deux responsables sont convenus de consolider davantage la coopération maroco-française à travers des échanges de visites destinés à favoriser un meilleur partage de l'information et des bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Ils se sont mis d'accord à mettre en place un comité technique conjoint chargé de consolider la coopération, en particulier dans les domaines de la réglementation de l'usage des trottinettes électriques et de l'amélioration des conditions encadrant les activités de livraison utilisant des véhicules à deux roues.
2: RIM Radio.
11: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: خلال اجتماع نظم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من منظمة الصحة العالمية، أبرز وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالسلامة الطرقية، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية أو عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة ووضع إجراءات للتوعية والتحسيس. السيد قيوح أكد خلال هذا الاجتماع الذي انعقد تحت شعار من الالتزام إلى التجسيد تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف بحلول سنة 2030، أن السلامة الطرقية تشكل أولوية وطنية في المغرب منذ أكثر من 20 سنة. وأوضح الوزير أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية سنة 2004 عزز المغرب تشريعاته وحسن تنفيذ القواعد وطور التوعية بالسلامة الطرقية، كما عزز التدخلات الاستعجالية. السيد قيوح أشار إلى أن المغرب بات يتوفر على استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية ومخطط عمل في أفق سنة 2030 يتماشيان تماما مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة، استراتيجية تحدد المسؤوليات وطرق التمويل وآليات التتبع ومؤشرات الأداء التي تمكن من قياس النتائج. ولفت الوزير إلى أن المغرب نشر في إطار هذه الاستراتيجية 552 رادارا جديدا للمراقبة الآلية، مشددا على أن المملكة تواصل الاستثمار في بنيات تحتية طرقية أكثر أمانا وتتابع تنفيذ برنامج الحافلة الآمنة المخصص لتحديث حافلات النقل العمومي بواسطة تكنولوجيا سلامة متطورة.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
18: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات تصادق على 27 مشروعا تنمويا جديدا بغلاف مالي إجمالي فاق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
19: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لينا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات ديال المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
18: وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التوجيهات الجديدة الصادرة عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وكذا الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
15: غيم راديو.
2: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
15: ريم راديو.
20: هذا اللقاء كانت فرصة للتذكير بالأدوار المهمة للعب حزب استقلال في إطار الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الحزبية لمواكبة الرؤية الواضحة الهادفة الفعالة للدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
21: وهي مناسبة يطلع من خلالها السفراء ومثيل المنظمات الدولية على التجربة المغربية في تسيير التعددية الحزبية، وخاصة ونحن على بعد شهرين من استحقاقات التشريعية المقبلة في شوتنبير والتي تأتي وسط فضاء يتسم بمجموعة من الرهانات والتحديات الوطنية والدولية.
0: يذكر أن الملتقى الدبلوماسي يشكل مناسبة لسفراء ولممثلي المنظمات الدولية للإطلاع على تجربة المغربية في مجال تعزيز المسار الديمقراطي وما حققته المملكة من مكتسبات مؤسساتية وسياسية قائمة على المشاركة المواطنة والتعددية الحزبية والحكامة من خلال نقاش مفتوح تتم خلاله الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالمواضيع المطروحة.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
23: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
24: ريم راديو،
23: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
22: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
24: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
25: بحيرة أجلمام أزقزة، الواقعة وسط غابة الأرز بجبال الأطلس المتوسط، موقع إيكولوجي سياحي من بين الأبرز في المملكة، لما يزخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تجعله وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرياضات الجبلية والسباحة، وتكريسا لمكانته المتميزة. تم رفع شارة اللواء الأزرق للسنة الثالثة على التوالي كأول بحيرة طبيعية طبيعية بالمملكة تنال هذا التتويج البيئي.
26: رفع علم ديال اللواء الأزرق للمرة الثالثة على التوالي بالنسبة لهذه البحيرة اللي كتمثل عندها عدة مزايا، كون أنها بحيرة طبيعية. البحيرة كتعتبر بأنه الموقع الأساسي أنه قاري، يعني أول موقع قاري الصعيد العربي اللي كيفوز بهذه الشارة هذه، واللي عنده واحد صدى عالمي وواحد اعتبار عالمي بكون أنها كتشكل واحد منظومة بيئية يعني نقية وكتوفر الشروط ديال هذا اللواء الأزرق.
25: تجديد منح شارة اللواء الأزرق لبحيرة أجلمام أزقزة جاء تتويجا لالتزام الجماعة الترابية بمعايير مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، المعتمدة في مجال جودة المياه والتدبير البيئي بما يضمن حماية هذا الموقع الطبيعي وتعزيز تدبيره المستدام.
22: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
23: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
22: كليك،
23: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
22: ريم راديو.
24: ريم راديو.
27: أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرض أمام مجلس الحكومة أمس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالية، مضيفة أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المملكة من الحفاظ على توازنات الماكرو اقتصادية.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
28: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
24: ريم راديو.
0: انتقلت من أزيد من 7900 ملف سنة 2024 إلى أزيد من 9950 ملف العام الماضي، زيادة تناهز 25.29% في عدد من الملفات المسجلة لدى مؤسسة وسط المملكة، تطور يمنح قيمة تحليلية تتجاوز المعنى الإجرائي للتظلم، كما تؤكد المؤسسة كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
3: هذه السنة حطمنا رقما على مستوى عدد تظلمات الذي يكاد يصل إلى 10,000 تظلم. ثلثي هذه التظلمات تدخل في مجال اختصاصي المؤسسة. أصدرنا ما يقارب 1700 قرار بالتسوية، معناه أنه نصف الملفات التي سبق لها أن كانت موضوعة تراسلي واجتماعي مع الإدارات تم البت فيها بشكل إيجابي. إذا أعتقد بأنه الحصيلة فيها تقدم كمي نوعي، هناك تطور على مستوى تجاوب الإدارة.
0: وأخرص وسط المملكة إلى أن هذه المعطيات في مجموعها تؤكد اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، كما تبرز الحاجة إلى مواصلة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري وتقليص آجال الجواب والتنفيذ وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري وتجديد الثقة وتخليق المرفق العمومي.
22: ريم راديو.
24: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: إفريقيا هذا اليوم،
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
11: راديو. الأخبار المغربية
22: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة، وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاماً اجتماعياً يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
6: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
22: ريم راديو.
15: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
22: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
7: Le Maroc, représenté par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, NARSA, Ben Nasser Boulajoul, a co-présidé au siège des Nations Unies une réunion multipartite consacrée à l'examen des progrès accomplis en matière de promotion de la sécurité routière dans le monde. Co-présidé aux côtés du ministre kirghize de la Santé, Damirbek Osmonov, la réunion s'est particulièrement penchée sur le rôle du financement, du renforcement des capacités et des contributions des différents acteurs, ainsi que sur l'importance d'un leadership gouvernemental clair pour réaliser des progrès mesurables à l'horizon 2030. Intervenant à cette occasion, M. Boulajoul a souligné que si les gouvernements portent la responsabilité première en matière de sécurité routière, des progrès durables nécessitent l'action de l'ensemble de la société. Il a relevé que la déclaration sur les progrès réalisés adoptée récemment par l'Assemblée générale de l'ONU met notamment en avant le rôle essentiel des institutions de la santé, des collectivités locales, de la société civile, des jeunes et du secteur privé pour améliorer la sécurité routière. D'autre part, la coprésidence par le Maroc de cette importante rencontre reflète la confiance dont jouit le Royaume à l'échelle internationale et la reconnaissance de ses efforts en matière de promotion de la sécurité routière au niveau national et international.
8: Rim Radio.
22: Rim Radio.
15: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. المغرب والعالم.
0: البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035، برنامج يرتكز على 5 محاور استراتيجية تشمل المرأة والتعليم والإعلام والفضاء الرقمي والشغل والمشاركة الاقتصادية والفضاء العام والمواطنة، كما يتضمن إجراءات ذات أولوية وآليات الحكامة والتتبع والتقييم. مبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
10: نتحدث عن هذا الأمر لأنه يخص 18 مليون امرأة وطفلة في المغرب، لأن كما تعلمون من ناحية الديمغرافية النساء والطفلات يشكلن نصف المجتمع.
0: هذا البرنامج لبنة أساسية في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويطمح إلى المساهمة في عملية بناء الوعي وتفكيك الأحكام الجاهزة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة المغربية وإيلائها مكانتها.
22: ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
25: على إيقاعات فن العيطة الشعبية انطلقت بأسف فعالية الدورة 24 من المهرجان الوطني لفن العيطة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 25 من يوليوز الجاري. التظاهرة الثقافية تميزت بتقديم وصلات غنائية وتكريم نجوم من مختلف مدارس العيطة المغربية بحضور فنانين وفاعلين ثقافيين وعشاق العيطة من مختلف جهات المملكة.
12: اليوم الافتتاح اللي داز يعني رائع جدا بتصور جديد اللي سواء على المستوى البرمجه اللي فيه الخلط ما بين ليجون ما بين يعني الشيوخ في العيطه، وهذا هو التصور اللي مستقبلا ان شاء الله خدامين عليه.
13: انا فرحانه اليوم بتواجد ديالي بافتتاح المهرجان الوطني لفن العيطه، شكرا لوزاره الثقافه على الاستضافه وعلى دعمها لنا احنا كشباب حاملين لهذا الموروث الثقافي.
25: بعد حفل الافتتاح تنقل الجمهور صوب منصة الكارتينج للاستمتاع بألمع أغاني فن العيطة لمجموعة من الفنانين المغاربة الذين ألهبوا حماس الحاضرين بمجموعة من العيوط التي تنوعت بين العيطة الرحمانية والعبدية والمرساوية.
14: نفتخر بالمنطقة ديالنا اللي هي مدينة آسفي اللي كل نهار ولا كل عام كتزيد في الثقافة ديالها، خصوصا العيطة اللي عطات بزاف ديال الأجيال.
13: وفرحانة بزاف اليوم لأني جبت وليداتي باش يعيشوا داكشي اللي كنت كنعيش في الصغر ديالي أنا مع بابا الله يرحمه ويوسع عليه. بزاف د الحوايج عندنا في بلادنا كنتمنى العالم كله يشوفنا.
25: احتضان مدينة أسفي لهذه التظاهرة الثقافية هو إبراز لفن العيطة كأحد تعبيرات الهوية المغربية المتنوعة، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الوطني باعتباره عنصرا أساسيا ضمن الذاكرة الفنية الجماعية.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت السلطة التنفيذية الأوروبية أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على الشركة الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. وأظهرت نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدمتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحة محسنة. كما عقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطوري التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به القانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035، برنامج يرتكز على 5 محاور استراتيجية تشمل المرأة والتعليم والإعلام والفضاء الرقمي والشغل والمشاركة الاقتصادية والفضاء العام والمواطنة، كما يتضمن إجراءات ذات أولوية وآليات الحكامة والتتبع والتقييم. مبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
6: نتحدث عن هذا الأمر لأنه يخص 18 مليون امرأة وطفلة في المغرب، لأن كما تعلمون من ناحية الديمغرافية النساء والطفلات يشكلن نصف المجتمع.
4: هذا البرنامج لبنة أساسية في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويطمح إلى المساهمة في عملية بناء الوعي وتفكيك الأحكام الجاهزة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة المغربية وإيلائها مكانتها المستحقة.
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: المخرج السينمائي نور الدين الخماري يعتبر الممثل دعامة المشروع السينمائي يصوره بحب لأنه يصور ذاته من خلاله ويحرص على توفير الظروف التي تمنحه الشعور بالأمان ليخرج منه أفضل ما في طاقته التعبيرية. جاء ذلك خلال جلسة ماستر كلاس

0: قمار استعاد في هذا اللقاء محطات من مسار انطلق من مسقط رأسه أسفي مرورا بالنرويج حيث درس السينما وعودة إلى المغرب لممارسة شغفه السينمائي بتقديم أفلام تحكي قصص المغرب المعاصر.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرض أمام مجلس الحكومة أمس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار قرار الاقتصادي والمالية، مضيفة أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المملكة من الحفاظ على توازنات الماكرو اقتصادية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: على إيقاعات فن العيطة الشعبية انطلقت بأسف فعالية الدورة 24 من المهرجان الوطني لفن العيطة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 25 من يوليوز الجاري. التظاهرة الثقافية تميزت بتقديم وصلات غنائية وتكريم نجوم من مختلف مدارس العيطة المغربية بحضور فنانين وفاعلين ثقافيين وعشاق العيطة من مختلف جهات المملكة.
3: اليوم الافتتاح اللي داز يعني رائع جدا بتصور جديد اللي سواء على المستوى البرمجه اللي فيه الخلط ما بين ليجون ما بين يعني شيوخ فن العيطه، وهذا هو التصور اللي مستقبلا ان شاء الله خدامين عليه.
4: انا فرحانه اليوم بتواجد ديالي بافتتاح المهرجان الوطني لفن العيطه. شكرا لوزاره الثقافه على الاستضافه وعلى دعمها لنا احنا كشباب حاملين لهذا الموروث الثقافي.
2: بعد حفل الافتتاح تنقل الجمهور صوب منصة الكارتينج للاستمتاع بألمع أغاني فن العيطة لمجموعة من الفنانين المغاربة الذين ألهبوا حماس الحاضرين بمجموعة من العيوط التي تنوعت بين العيطة الرحمانية والعبدية والمرساوية.
5: نفتخر بالمنطقة ديالنا اللي هي مدينة آسفي اللي كل نهار ولا كل عام كتزيد في الثقافة ديالها خصوصا العيطة اللي عطات بزاف ديال الأجيال.
6: وفرحانة بزاف اليوم لأني جبت وليداتي باش يعيشوا داكشي اللي كنت كنعيش في الصغر ديالي أنا مع بابا الله يرحمه ويوسع عليه. بزاف د الحوايج عندنا في بلادنا كنتمنى العالم كله يشوفنا.
2: احتضان مدينة آسفي لهذه التظاهرة الثقافية هو إبراز لفن العيطة كإحدى تعبيرات الهوية المغربية المتنوعة وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الوطني باعتباره عنصرا أساسيا ضمن الذاكرة الفنية الجماعية.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: هذا اللقاء كانت فرصة للتذكير بالأدوار المهمة اللي لعب حزب استقلال في إطار الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الحزبية لمواكبة الرؤية الواضحة الهادفة الفعالة للدبلوماسية الرسمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
8: وهي مناسبة يطلع من خلالها السفراء ومثيل المنظمات الدولية على التجربة المغربية في تسيير التعددية الحزبية، وخاصة ونحن على بعد شهرين من استحقاقات التشريعية المقبلة في شوتنبير والتي تأتي وسط فضاء يتسم بمجموعة من الرهانات والتحديات الوطنية والدولية.
9: يذكر أن الملتقى الدبلوماسي يشكل مناسبة للسفراء ولممثلي المنظمات الدولية للإطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز المسار الديمقراطي وما حققته المملكة من مكتسبات مؤسساتية وسياسية قائمة على المشاركة المواطنة والتعددية الحزبية والحكامة من خلال نقاش مفتوح تتم خلاله الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالمواضيع المطروحة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: بالرباط، تم إطلاق نسخة سنة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا ومجموعة البنك الدولي ومنصة التميز التكنولوجي تراست فالي. التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة، وهذا اللقاء يأتي في سياق التحولات العميقة التي تشهدها الإدارات العمومية تحت تأثير الطفرة البياناتية ورقمنة المصادر وتصاعد الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة ذات البعد الدولي تسعى إلى تحديد وتسريع تنزيل حلول رقمية مبتكرة كفيلة بتمكين قدرات التدقيق العمومي وتحسين نجاعة آلية المراقبة ودعم الأداء العام لتدبير المالية العمومية بالمملكة. هذا البرنامج يتيح تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة التدقيق العمومي ونجاعة العمل الحكومية، وهذا التعاون يتمحور حول قيمة أساسية مشتركة تتمثل في الثقة. تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية يطمح إلى تقريب المحاكم المالية وهيئات مراقبة المالية العمومية بالمملكة من منظومة الابتكار من خلال تعبئة شركات ناشئة مغربية وسويسرية ودولية ومقاولات صغرى ومتوسطة وجامعات وخبراء في التكنولوجيا من أجل تطوير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: Le ministre du Transport et de la Logistique, Abd Samad Qayyouh, a eu au siège des Nations Unies à New York un entretien avec la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité routière. D'après la ministre déléguée française, cet entretien a permis d'échanger des points de vue et de partager les bonnes pratiques, soulignant qu'en matière de sécurité routière, le Maroc et la France sont confrontés à des défis communs qu'il faut relever ensemble. Pour sa part, Abd Samad Qayyouh a relevé que la rencontre avec Madame Védrenne a été l'occasion d'examiner les moyens de coopération et d'échange d'expériences, l'écosystème de la sécurité routière en général, mais aussi de discuter de sujets spécifiques.
5: On a saisi l'occasion avec Madame la Ministre de parler des moyens de coopération et d'échange d'expériences de l'écosystème de la sécurité routière en général, mais surtout de sujets spécifiques, surtout ce qu'on appelle les phénomènes de société qui sont apparus ces 10 ou 15 dernières années, dont la France a une expérience avancée au niveau de l'Agence nationale de sécurité routière et de le côté technique du ministère français. Il y aura un échange d'informations, des bonnes pratiques, comment mieux contrôler la sécurité routière tout en prenant en compte le côté socio-économique.
6: De manière globale, je pense qu'il y a une amitié qui lie nos deux pays et qui se retrouve sur de nombreux sujets. Effectivement, elle doit aussi se retrouver et s'incarner sur les enjeux de sécurité routière, sûrement en renforçant le partage des données, à la fois justement le lien entre nos observatoires, à la fois bien évidemment, et d'abord et avant tout sur le lien politique, sur cet échange avec Monsieur le Ministre, que je suis sûre nous aurons plaisir tous les deux à poursuivre, aussi avec les équipes d'un point de vue technique. Donc ces rendez-vous ne sont jamais une fin en soi, mais sont une opportunité de continuer la coopération.
4: Les deux responsables sont convenus de consolider davantage la coopération maroco-française à travers des échanges de visites destinés à favoriser un meilleur partage de l'information et des bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Ils se sont mis d'accord à mettre en place un comité technique conjoint chargé de consolider la coopération, en particulier dans les domaines de la réglementation de l'usage des trottinettes électriques et de l'amélioration des conditions encadrant les activités de livraison utilisant des véhicules à deux roues.
1: Rime Radio.
2: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته كقطب صناعي عالي التكنولوجيا، يؤكد رئيس شركة إيرباص لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. البنك الإفريقي للتنمية يمنح 100 مليون يورو لفائدة غوشن باور موروكو لتطوير أول مصنع ضخم لبطارية فوسفات الحديد والليثيوم في إفريقيا. وفي التفاصيل، أكد رئيس شركة إيرباص لإفريقيا والشرق الأوسط غابرييل سيميلاس أن الاقتصاد المغربي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهد تطورا تدريجيا جعل من المملكة قطبا صناعيا عالي التكنولوجيا، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والطيران. وبمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، أوضح السيد سيميلاس أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، عرف المغرب منعطفا تاريخيا من خلال أحداث تحول هيكلي عميق بقيادة جلالة الملك. واعتبر أن النجاح الصناعي للمغرب يرتكز على رؤية بعيدة المدى مكنت من موائمة الإرادة السياسية مع متطلبات الواقع واستقطاب أبرز الفاعلين الصناعيين. ومن خلال التنفيذ العملي لمخططات التسريع الصناعي، عملت المملكة بشكل منهجي على هيكلة منظومات صناعية متخصصة في مهن من قبيل صناعة الأسلاك والكابلات والمواد المركبة والصيانة. ودائما في الشأن الاقتصادي، وزارة الاقتصاد والمالية أفادت بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر يونيو سنة 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 24 مليار درهم مقابل 30.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. التفاصيل مع ياسين زكراوي.
9: في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التطور يعكس نمو المداخل بزائد 30 مليار درهم، يفوق النفقات بزائد 23 مليارا ومليوني درهم. المداخل سجلت أكثر من 225 مليارا ومليوني درهم على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل تحقيق بنسبة 52% مقارنة بتوقعات قانون المالية. من جانبها، أفرزت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 54% مع ارتفاع ب 197 مليار و7 ملايين درهم بزائد 11.8%. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية بثلاثة ملايير درهم لتصل إلى 17 مليار و3 ملايين درهم. أما النفقات والعادية فقد ارتفعت بنسبة 55.3% لتصل إلى 24 مليار و9 ملايين درهم عند متم يونيو 2026، متأتية بالأساس من العائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 ملايين درهم، منها 4 ملايير ومليوني درهم دفعها بنك المغرب، ومليارين و5 ملايين درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى مداخيل من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9 ملايير و9 ملايين درهم، وعائدات مختلفة للوزارات بقيمة 6 ملايير و9 ملايين درهم.
3: وفي ختام النشرة الاقتصادية، المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية صادق على قرض بقيمة 100 مليون يورو لفائدة شركة غوشن باور موروكو، وذلك بهدف تمويل تطوير مصنع ضخم متكامل لإنتاج البطاريات المعتمدة على تقنية فوسفات الحديد والليثيوم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
10: بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أوضح أن هذا المشروع يغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة بأكملها من مواد الكاثود لخلايا البطاريات، وذلك على مستوى المنطقة الحرة الرباط سلا القنيطرة. المصدر ذاته أضاف أن البنك يعتزم أيضا تعبئة تمويلات إضافية تصل إلى 141 مليون يورو من الشركاء الماليين من أجل دعم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي باعتباره المنظم الرئيسي المفوض في إطار الهيكل المالي الإفريقي الجديد لأجل التنمية نفاد. وسيمكن هذا المشروع الذي تقوده شركة غوشن هاي تيك، إحدى أبرز الشركات العالمية المصنعة للبطاريات والتي يوجد مقرها بمدينة خفية الصينية والمدرجة أسهمها في بورصة شينشين، من إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج البطاريات في أفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميناء. وقال نائب رئيس البنك المكلف بالكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر كيفن كاريوكي وفق ما أورده البلاغ إن تخزين الطاقة في البطاريات يمثل الحلقة المفقودة في مسار الانتقال نحو الطاقة النظيفة في إفريقيا، ومن شأن منشأة بهذا الحجم تعتمد أساسا على الطاقات المتجددة أن تعزز الأسس الضرورية للإدماج واسع النطاق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللتين أصبحت شبكاتنا تعتمد عليهما بشكل متزايد.
3: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية لليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات تصادق على 27 مشروعا تنمويا جديدا بغلاف مالي إجمالي فاق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهذه المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصص بدقة وحدد لنا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التوجيهات الجديدة الصادرة عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وكذا الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: خلال اجتماع نظم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من منظمة الصحة العالمية، أبرز وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالسلامة الطرقية، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية أو عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة ووضع إجراءات للتوعية والتحسيس. السيد قيوح أكد خلال هذا الاجتماع الذي انعقد تحت شعار من الالتزام إلى التجسيد تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بمقدار النصف بحلول سنة 2030، أن السلامة الطرقية تشكل أولوية وطنية في المغرب منذ أكثر من 20 سنة. وأوضح الوزير أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية سنة 2004 عزز المغرب تشريعاته وحسن تنفيذ القواعد وطور التوعية بالسلامة الطرقية، كما عزز التدخلات الاستعجالية. السيد قيوح أشار إلى أن المغرب بات يتوفر على استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية ومخطط عمل في أفق سنة 2030 يتماشيان تماماً مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة، استراتيجية تحدد المسؤوليات وطرق التمويل وآليات التتبع ومؤشرات الأداء التي تمكن من قياس النتائج. ولفت الوزير إلى أن المغرب نشر في إطار هذه الاستراتيجية 552 رادارا جديدا للمراقبة الآلية، مشددا على أن المملكة تواصل الاستثمار في بنيات تحتية طرقية أكثر أمانا وتتابع تنفيذ برنامج الحافلة الآمنة المخصص لتحديث حافلات النقل العمومي بواسطة تكنولوجيات سلامة متطورة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 من شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أنه قد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى ثلاث مجموعات، تضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، كما خصصت لهذه الفئة مدة بث من 21 دقيقة على أساس ثلاث حصص من 7 دقائق لكل حصة. أما المجموعة الثانية فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من 15 دقيقة على أساس 3 حصص من 5 دقائق لكل حصة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي سيخصص لكل منها مدة بث من 9 دقائق على أساس 3 حصص من 3 دقائق لكل حصة. وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيفي النشرات الإخبارية، 5 دقائق لأحزاب المجموعة الأولى و3 دقائق لأحزاب المجموعة الثانية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
8: Le pensionnat honoraire de la République du Kazakhstan à Marrakech a été inauguré lors d'une cérémonie présidée par l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kazakhstan auprès du Royaume du Maroc.
9: J'aimerais vous dire que Marrakech est très importante ville pour le Kazakhstan. C'est une ville de l'histoire, de identité marocaine. C'est une ville de tourisme, c'est une ville de l'amitié. Et je suis très, très honorée que nous, aujourd'hui, nous sommes dans la, ce soir à l'événement de cette ouverture.
8: L'ouverture de ce consulat honoraire marque une nouvelle étape dans le renforcement de la présence consulaire de ce pays au Maroc.
9: Nous avons un grand potentiel, le Maroc et le Kazakhstan. Il faut maintenant bouger pour devenir pas seulement les pays frères. Dans la politique, nous sommes en très bonne relation et maintenant, très important de développer l'économie, l'investissement. Le Kazakhstan, après, investir et venir avec grands projets.
8: Cette représentation consulaire va œuvrer à favoriser les échanges économiques, à soutenir les initiatives de coopération bilatérale et à accompagner l'émergence de nouveaux partenariats entre les opérateurs marocains et Kazakh.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الأخبار المغربية.
6: غيم راديو. غيم راديو.
7: بمنصة باب المنصور التاريخية بمدينة مكنس انطلقت فعالية الدورة 6 لمهرجان عيساوة مقامات وإيقاعات عالمية. الحفل شهد مشاركة فنانين مغاربة من مختلف ربوع المملكة في أمسية فنية استهلت بعرض فني متميز قدمته مختلف الطوائف الممثلة للطرق الصوفية المشاركة في هذه الدورة في لوحة موسيقية وروحية لقي استحسانا كبيرا من لدى الجمهور.
10: اليوم في ساحة الهديم التاريخية وباب منصور الأثرية عرفت انفتاحا على التراث اللامادي لأحد بلدان شمال إفريقيا وهي تونس في حفل مع الحضرة العيساوية المغربية.
11: مهرجان رائع وعريق لكي يهتم بالتراث اللامادي اللي هو تراث فن العيساوي.
7: وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركستراه باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، مقدما للجمهور رحلة موسيقية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. احتفل افتتاح بتراث الحضرة التونسية وفن المالوف من خلال عمل فني جمع شيخ الطريقة الصوفية بطوائف عيساوية من مكنس.
12: أنا فخور مشاركة ديالي اليوم في هذا المهرجان ونطلق هذا الناس الكثار اللي كيتسناوني اليوم.
13: يحصل لي شرف اللي طلعت مع نجوم في الفن والطرقة الصوفية والعيساوية. ربي يحفظكم الناس كلها على حسن الاستضافة.
7: التصوف ووحدة المملكة هو شعار هذه الدورة التي تحتفي بالذاكرة الروحية للمملكة وتسلط الضوء على المكانة التاريخية لمكناس كحاضرة للتراث العيساوي. الحدث الفني يعزز الإشعاع الوطني والدولي للعاصمة الإسماعيلية بفضل برنامج يجمع بين الإبداع الفني والنقاش الفكري والاحتفاء بالتراث اللامادي.
0: خبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: على وقع الطموح العلمي وشغف الإبتكار تحتضن مدينة الرباط الدورة 17 للمباراة العامة للعلوم والتقنيات برسم سنة 2026 في مبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ورعايتها وتحفيزها بمنحة التميز.
15: تيبلغ العدد المرشحين والمرشحات ما يناهز 408، تجتاز المباراة العامة في أربع خمس مجالات، يعني في مجال الرياضيات، مجال الفيزياء والكيمياء، ثم مجال علوم الحياة والأرض، ومجال الهندسة الكهربائية، ثم مجال الهندسة الميكانيكية.
16: الغرض من هذا المشروع وهو تكوين نخبة علمية متميزة تكلم باسم الوطن.
14: دورة هذه السنة تجمع نخبة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين على الصعيد الوطني بعد انتقائهم وفق معايير الاستحقاق والتميز، إلى جانب المؤهلات والمؤهلين عن نهائيات الأولمبيادات الوطنية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ليمثلوا رصيدا وطنيا واعدا للمشاركة في المنافسات العلمية الإقليمية والدولية.
17: الحمد لله الأجواء دست مزيانة في الامتحان، كانت زعما اجواء منظمه بحال تقريبا ديك الاجواء ديال البكالوريا. النيفو ديال الامتحان كان شويه ضارع،
18: ليكزامان كان شويه صعيب، ما كانش على بورتي فيه نيفو بريبا تقريبا. المهم الاجواء هي كانت زوينه، الانترنا اي توتا هما كانوا مزيانين.
14: وعقب استكمال مختلف مراحل المباراة سيعلن عن النتائج ويتوج الفائزات والفائزون خلال حفل رسمي تقديرا لتميزهم العلمي وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم الأكاديمي والبحثي.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
21: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تترأس بالراشدية أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتفيلالت وفيجيجا. في كلمة بالمناسبة أكدت السيدة بن علي أن تطوير النشاط المنجمي التقليدي يشكل أحد الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للوزارة بالنظر إلى مساهمته في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، مجددة التأكيد على مواصلة تنزيل رؤية إصلاحية شاملة تروم تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي المؤطر لهذا النشاط.
22: احنا في واحد المحطة مهمة في تاريخ المركزية، لأن اللي هو الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمركزية، واللي كيتجلى هاد الدورة في تقديم واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هي أساسية في تنمية القطاع المنجمي التقليدي.
21: في ختام أشغاله صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى تسريع تنفيذ برامج ومشاريع المركزية الاستراتيجية وتعزيز حكامتها ونجاعتها التدبيرية. وعلى هامش أشغال المجلس وقعت الوزيرة اتفاقيتين استراتيجيتين ترومان تثمين المؤهلات الجيولوجية والمعدنية والطاقية بجهة درعا تافيلالت.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم.
20: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
23: شهد إقليم بن ملال إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية وفك العزلة وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية وتقوية الإنارة العمومية، إلى جانب الرفع من جودة عيش الساكنة خاصة بالمناطق القروية والجبلية. وأشرف والي جهة بني ملال خنيفرة مرفوقا بنائبة رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة والأمنية، أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء شبكة التطهير السائل بالجماعة الترابية ولادي عيش بتكلفة قدرت بحوالي 58 مليون درهم في إطار شراكة بين البرنامج الوطني للتطهير والمجلس الجهوي لبن ملال، إلى جانب إطلاق أشغال بناء مسلك مؤدن إلى مدرسة أكفاي وتدشين ملعب القرب بدوار الزواير. هذا وتم كذلك تفقد وتتبع أشغال تهيئة جناح الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي الذي خصص لها غلاف مالي قدره 15 مليون درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة، وبمدينة بن ملال أشرف المسؤول الترابي على تدشين تهيئة الفضاء الداخلي للمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات القدس الذي تطلب إنجازه حوالي 700,000 درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى توزيع منح على الجمعيات النشيطة في مجال تقديم الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا شواهد على المستفيدين من التكوين بمراكز التربية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للتعاون الوطني. وتندرج هذه المشاريع التي تم إطلاقها وتدشينها بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية.
1: غيم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
19: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
23: Le Maroc, représenté par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, NARSA, Ben Nasser Boulajoul, a co-présidé au siège des Nations Unies une réunion multipartite consacrée à l'examen des progrès accomplis en matière de promotion de la sécurité routière dans le monde. Co-présidé aux côtés du ministre kirghize de la Santé, Damirbek Osmonov, la réunion s'est particulièrement penchée sur le rôle du financement, du renforcement des capacités et des contributions des différents acteurs, ainsi que sur l'importance d'un leadership gouvernemental clair pour réaliser des progrès mesurables à l'horizon 2030. Intervenant à cette occasion, M. Boulajoul a souligné que si les gouvernements portent la responsabilité première en matière de sécurité routière, des progrès durables nécessitent l'action de l'ensemble de la société. Il a relevé que la déclaration sur les progrès réalisés, adoptée récemment par l'Assemblée générale de l'ONU, met notamment en avant le rôle essentiel des institutions de la santé, des collectivités locales, de la société civile, des jeunes et du secteur privé pour améliorer la sécurité routière. D'autre part, la coprésidence par le Maroc de cette importante rencontre reflète la confiance dont jouit le Royaume à l'échelle internationale et la reconnaissance de ses efforts en matière de promotion de la sécurité routière au niveau national et international.
1: Rim Radio.
19: Rim Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو.
19: الخبر من المصدر.
3: بحيرة أجلمام أزقزة، الواقعة وسط غابة الأرز بجبال الأطلس المتوسط، موقع إيكولوجي سياحي من بين الأبرز في المملكة، لما يزخر به من مؤهلات طبيعية وإيكولوجية تجعله وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرياضات الجبلية والسباحة، وتكريسا لمكانته المتميزة. تم رفع شارة اللواء الأزرق للسنة الثالثة على التوالي كأول بحيرة طبيعية بالمملكة تنال هذا التتويج البيئي.
4: رفع علم ديال اللواء الأزرق للمرة الثالثة على التوالي بالنسبة لهذه البحيرة اللي كتمثل عندها عدة مزايا، كون أنها بحيرة طبيعية. البحيرة كتعتبر بأنه الموقع الأساسي أنه قاري، يعني أول موقع قاري الصعيد العربي اللي كيفوز بهذه الشارة هذه، واللي عندها واحد الصدى عالمي وواحد الاعتبار عالمي، بكون أنها كتشكل واحد منظومة بيئية يعني نقية، وكتوفر الشروط ديال هذا اللواء الأزرق.
3: تجديد منح إشارة اللواء الأزرق لبحيرة أجلمام أزكزا جاء تتويجا لالتزام الجماعة الترابية بمعايير مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، المعتمدة في مجال جودة المياه والتدبير البيئي بما يضمن حماية هذا الموقع الطبيعي وتعزيز تدبيره المستدام.
6: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تعليمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، و9 شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
5: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
9: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي، ورحب رئيس دولة مالي بتطور تطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
5: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبدو الله ديوب، أعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
10: أكد السيد فوليسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
5: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
7: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة

0: أكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
1: ورياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا لسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
0: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستوى التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إصدارت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 27 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 43 مليون درهم. بأزلال تدجين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وببركان انطلاق فعالية الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات على 27 مشروعا تنمويا جديدا برسم سنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يفوق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنتابع.
4: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤيه استراتيجيه اللي كتروم تحديد الخصائص بدقه عبر واحد الوسائل التقنيه ديال

0: نظام المعلومات الجغرافي لإقليم صدات المندمج واللي كيعطينا واحد الخصص بدقة وحدد لنا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنينا بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: جرى بإقليم أزيلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وشملت هذه المشاريع دارا للأمومة بالجماعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس، ومركزا للأشخاص في وضعية إعاقة بالجماعة الترابية فم الجمعة، وذلك بهدف تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والارتقاء بجودة عيش الساكنة. ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبد اللاوي.
2: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية. كما عملنا من خلال هذه الدورة على تكريم تلة من الفنانين والكنوز البشرية التي ساهمت وحافظت على هذه الموروث طيلة عقود. كما تعرف هذه الدورة ورشات للحكاية الشعبية وللفنون التشكيلية، وتنظيم ندوة حول الفنون الشعبية الثقافية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كلمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية و9 شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
3: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
5: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور تطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
3: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبدو الله ديوب، أعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
6: أكد السيد فوليسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
3: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
7: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
3: رياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
7: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستوى التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022. كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
3: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
0: من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: في احتفاء بالإبداع الفكري والعطاء الأدبي، احتضنت مدينة الرباط حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 الذي أقامته وزارة الشباب والثقافة والتواصل تكريما للمنجز الإبداعي والفكري الوطني. دورة هذه السنة شهدت تنافس 162 مؤلفا في مختلف التخصصات، فيما يعكس حيوية الحركة الثقافية وغنى الإنتاج الفكري والإبداعي بالمغرب.
8: الجائزة هي تتويج لمسار شعري متواضع لكنه ظل وفيا ومخلصا للشعر والقصيدة.
9: تمثل هذه المناسبة بحال اعتراف أولا بالكتاب المغربي واعتراف كذلك بالمبدعين المغاربة وتحفيزا كذلك لصناعة الكتاب والصناعة الثقافية بشكل عام.
2: الحفل الذي تخللته وصلات موسيقية وقراءات لمقتطفات من النصوص الفائزة في مختلف فروع الدورة 56 عرف حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد إلى جانب رؤساء مؤسسات عمومية وشخصيات دبلوماسية وفكرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: انتقلت من أزيد من 7900 ملف سنة 2024 إلى أزيد من 9950 ملف العام الماضي، زيادة تناهز 25.29% في عدد من الملفات المسجلة لدى مؤسسة وسط المملكة، تطور يمنح قيمة تحليلية تتجاوز المعنى الإجرائي للتظلم، كما تؤكد المؤسسة كونه يكشف عن تحولات أعمق في علاقة المواطن بالإدارة في سياق اتساع الأدوار الاجتماعية للدولة.
11: هذه السنة حطمنا رقما على مستوى عدد تظلمات الذي يكاد يصل إلى 10,000 تظلم. ثلثي هذه التظلمات تدخل في مجال اختصاصي المؤسسة. أصدرنا ما يقارب 1700 قرار بالتسوية، معناه أنه نصف الملفات التي سبق لها أن كانت موضوعة تراسلي اجتماعي مع الإدارات تم البت فيها بشكل إيجابي. إذا نعتقد بأنه الحصيلة فيها تقدم كمي نوعي، هناك تطور على مستوى تجاوب الإدارة.
4: وأخرص وسط المملكة إلى أن هذه المعطيات في مجموعها تؤكد اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، كما تبرز الحاجة إلى مواصلة ترسيخ ثقافة التجاوب الإداري وتقليص آجال الجواب والتنفيذ وتثبيت فلسفة الوساطة باعتبارها أداة عملية للإنصاف الإداري وتجديد الثقة وتخليق المرفق العمومي.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: كوميدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: Le service de dermatologie de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger a organisé la troisième journée porte ouverte dédiée au dépistage des cancers de la peau en collaboration avec les laboratoires La Roche-Posay. S'inscrivant dans une démarche de santé publique, cette initiative vise principalement à promouvoir le dépistage précoce des cancers cutanés et à renforcer la sensibilisation autour de l'importance de la protection solaire au quotidien.
3: L'objectif de cette campagne est tout d'abord la sensibilisation de la population aux méfaits du soleil, également le dépistage précoce des lésions précancéreuses et cancéreuses, et enfin l'information et l'éducation des patients concernant les mesures de protection contre le soleil, à savoir l'utilisation, la bonne manière d'utilisation des crèmes solaires.
4: C'est une journée qui se déroule en plusieurs étapes. Donc en premier, on accueille les patients. Donc par la suite, les patients qui présentent des lésions suspectes cutanées se dirigent vers des box de consultation où on a plusieurs dermatologues qui sont chapités par leur seigneur. Donc ils réalisent un examen clinique cutané qui est minutieux, et par la suite les lésions ils sont examinées en deuxième lieu par un dermoscope. Donc c'est une sorte de microscope qu'on applique sur les lésions cutanées pour reconnaître certains signes qui nous permettent d'alerter ou de soupçonner une lésion qui est suspecte, qui nécessite une prise en charge précoce pour ne pas retarder le diagnostic d'un cancer cutané.
2: Cette journée offre également au grand public l'opportunité de bénéficier d'un dépistage gratuit dans un contexte marqué par une exposition accrue au soleil durant la saison estivale. Cette journée a également été marquée par l'organisation d'une visite du musée de l'hôpital universitaire général Mohamed VI de Tanger, ainsi que par la tenue de conférences animées par des médecins portant sur la photoprotection et le dépistage des mélanomes, dans le but de renforcer davantage la sensibilisation du public.
1: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, Wariyada.
5: Rim Radio.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تعليمة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف في مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني فضلا عن الإدماج المهني للشباب وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
7: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي. أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران. خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات. وارتباطا بملف الصحراء المغربية جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب عاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
6: أكد السيد فوليسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
7: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
9: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
7: ورياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
9: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستوى المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية. ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022. كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
7: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لجنة قيادة برنامج باور إكسبورت توافق على حوالي 100 ملف طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة من أصل أكثر من 400 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
4: المرتكزات الأساسية ديال البرنامج اللي هو اعتماد شركات جديدة اللي عمرها ما دارت التصدير باش تدخل لعالم التصدير، غادي يتم المصادقة على 80 ملف عبر مجموع التراب الوطني، وهو دار له الأساس على أساس أنه ما يبقاش التصدير فقط في جوج ديال الجهات.
3: هذه المشاريع تستهدف تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية، سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير، أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي. 80 ملفا من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. باور إكسبورت برنامج يجسد أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية، باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات تصادق على 27 مشروعا تنمويا جديدا بغلاف مالي إجمالي فاق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لينا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض التوجيهات الجديدة الصادرة عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وكذا الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والحد من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كلمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
11: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
10: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي. أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
12: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
10: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبدو الله ديوب، عاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
9: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
10: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
13: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس أميكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
12: ورياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا لسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجة.
13: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستوى التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي

0: dans des véhicules à deux roues.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كلمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
5: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
7: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
5: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد التنفيذ الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبدو الله ديوب. أعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
3: أكد السيد فوليسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
5: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل الجوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
4: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
5: رياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا لسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستوى التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
5: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إفريقيا هذا اليوم يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. الاتحاد الأوروبي يعين الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل. بالسودان 11 مليون شخص تلقوا مساعدات إنسانية في النصف الأول من سنة 2026. الأمم المتحدة تخصص مليوني دولار لمواجهة موجة نزوح جديدة بتشاد. وفي التفاصيل، عين الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية الدنماركية بريغيتا نيغارد ماركسن ممثلة خاصة لمنطقة الساحل، وذلك في إطار تنفيذ المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه هذه المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وإنسانية متعددة. هذا التعيين الذي أقره مجلس الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2026 لمدة أولية تمتد سنة واحدة إلى غاية 31 من غشت 2027. وستخلف ماركسن الدبلوماسي البرتغالي جواو كارافينيو الذي يشغل هذا المنصب منذ نوفمبر 2024. وبصفتها ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، ستساعد ماركسن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية المجددة تجاه المنطقة، ويشمل نطاق ولايتها بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا والنيجر إلى جانب مجمل منطقة الساحل. الدبلوماسية الدنماركية ستتولى على وجه الخصوص قيادة الحوار السياسي للاتحاد الأوروبي مع شركاء المنطقة وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، فضلا عن توطيد اتساق العمل الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والتنموية. بالسودان، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن حوالي 11 مليون شخصا في السودان تلقوا مساعدات إنسانية خلال النصف الأول من سنة 2026، وذلك رغم استمرار انعدام الأمن ونقص التمويل. عثمان برباش والتفاصيل.
3: الوكالة الأممية ذكرت أن المنظمات الإنسانية تواصل عملياتها في جميع أنحاء البلاد في وقت يستمر فيه النزاع في زيادة الاحتياجات، لا سيما في مناطق دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق. من جهة أخرى، شدد مكتب أوتشا على أن العجز في التمويل يحد بشكل كبير من جهود الإغاثة، حيث لم يتلقى عدد كبير من المستفيدين سوى ما يعادل 3 إلى 4 أشهر من المساعدات الغذائية مقارنة بالأشهر الستة التي كانت مقررة في البداية، كما لم يتلقى سوى 1.7 مليون شخص، أي ما يعادل 16% من المستفيدين، مساعدات في قطاعات أخرى. وأوضحت الأمم المتحدة أن طلب الدعم الإنساني الموجه للسودان لعام 2026 لم يتم تمويله سوى بنسبة 39%، حيث تم تعبئته ب 1.1 مليار دولار فقط من أصل 2.9 مليار دولار مطلوبة، مجددة دعوتها لزيادة الدعم المالي وضمان وصول إنساني دون عوائق.
9: وغير بعيد عن السودان، أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وفاء حلاق والتفاصيل.
8: أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 2 مليون دولار لصالح تشاد للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة الناجمة عن موجة نزوح جديدة في إقليم البحيرة غربي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن هذا التمويل المرصود من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا يهدف بشكل خاص إلى دعم قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة والإيواء. وقد ناسح أكثر من 60,000 شخص منذ شهر مايو الماضي في مقاطعتي فولي وكايا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. وينضاف إلى هؤلاء النازحين أكثر من 200,000 من نازحي الداخل وفئات هشة من المجتمعات المضيفة المتواجدة في الإقليم. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن غالبية النازحين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يواجهون احتياجات في مجالات الحماية والغذاء والصحة والوصول إلى مياه الشرب، محذرة في الآن ذاته من تزايد مخاطر تفشي مرض الكوليرا في المنطقة.
9: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: الأرض والعالم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. تعليمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
3: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي. أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
5: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
3: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبدو الله ديوب، عاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
2: أكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
3: في سياق منفصل، أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية هيلين لابورت أن المغرب يشهد في ظل قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس تحولا لافتا في مختلف المجالات. وأوضحت لابورت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التحول يشمل البنية التحتية للمملكة واقتصادها ومؤسساتها وسياستها العمومية، مشيرة إلى أن المغرب رسخ مكانته تدريجيا باعتباره جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
6: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
5: ورياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا لسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
6: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستوى التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
5: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035، برنامج يرتكز على 5 محاور استراتيجية تشمل المرأة والتعليم والإعلام والفضاء الرقمي والشغل والمشاركة الاقتصادية والفضاء العام والمواطنة، كما يتضمن إجراءات ذات أولوية وآليات الحكمة وتتبع وتقييم. مبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي الاجتماعي والأسرة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
10: نتحدث عن هذا الأمر لأنه يخص 18 مليون امرأة وطفلة في المغرب، لأن كما تعلمون من ناحية الديمغرافية النساء والطفلات يشكلن نصف المجتمع.
8: هذا البرنامج لبنة أساسية في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويطمح إلى المساهمة في عملية بناء الوعي وتفكيك الأحكام الجاهزة وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة المغربية وإيلائها مكانتها المستحقة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
12: تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع، تم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 من شتنبر 2026، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وكذا ممثلي متعاهدي وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أنه قد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى ثلاث مجموعات، تضم المجموعة الأولى الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو على عدد الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، كما خصصت لهذه الفئة مدة بث من 21 دقيقة على أساس ثلاث حصص من 7 دقائق لكل حصة. أما المجموعة الثانية فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث سيخصص لكل حزب منها مدة بث من 15 دقيقة على أساس 3 حصص من 5 دقائق لكل حصة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي سيخصص لكل منها مدة بث من 9 دقائق على أساس 3 حصص من 3 دقائق لكل حصة. وستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيفي النشرات الإخبارية، 5 دقائق لأحزاب المجموعة الأولى و3 دقائق لأحزاب المجموعة الثانية.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
13: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
14: Le consulat honoraire de la République du Kazakhstan à Marrakech a été inauguré lors d'une cérémonie présidée par l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kazakhstan auprès du Royaume du Maroc.
15: J'aimerais vous dire que Marrakech est très importante ville pour le Kazakhstan. C'est une ville de l'histoire, de identité marocaine. C'est une ville de tourisme, c'est une ville de l'amitié. Et je suis très, très honorée que aujourd'hui nous sommes dans la, ce soir à l'événement de cette ouverture.
14: L'ouverture de ce consulat honoraire marque une nouvelle étape dans le renforcement de la présence consulaire de ce pays au Maroc.
15: Nous avons un grand potentiel, le Maroc et le Kazakhstan. Il faut maintenant bouger pour devenir pas seulement les pays frères. Dans le politique, nous sommes en très bonne relation. Et maintenant, très important de développer l'économie, l'investissement. Le Kazakhstan, après, investir et venir avec grands projets.
14: Cette représentation consulaire va œuvrer à favoriser les échanges économiques, à soutenir les initiatives de coopération bilatérale et à accompagner l'émergence de nouveaux partenariats entre les opérateurs marocains et
1: RIM Radio.
0: أخبار المغرب والعالم.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة. هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بين الأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي. وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات. خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بين الأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيذاء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية، حتى هذه المسألة كتدفع الطفل هذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بين الأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعد الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يطبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها فوقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحيانا في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلا الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذا الظاهرة، وكترتب على العنف بالأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتدي من صعوبات في بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية. وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بالأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذا الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بالأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
17: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. كلمة سامية من صاحب الجلالة الملكي محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. الرئيس المالي يعبر عن شكره لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس على موقف المغرب الثابت والمتماسك الداعم لسيادة ووحدة مالي وسلامة أراضيها. وزير التجارة الخارجية الفرنسي يشيد بقيادة جلالة الملك ويعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب. في مستهل النشرة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليمته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
3: هذا واستقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا اليوم بباماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي. أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. لنستمع إليك شيماء جبران.
5: خلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
3: وارتباطا بملف الصحراء المغربية، جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد حيث الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، جددت جمهورية مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. إلى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمها إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وخلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي المالي في باماكو التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبدو اللاي ديوب، أعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب بهدف الارتقاء بعلاقتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. في حديث له لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي عن إعجابه الكبير بحدثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس عثمان برباش في المتابعة.
2: أكد السيد فوليسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع.

0: جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغر روشني اليوم بالرشيدية أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغر روشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوريوم المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. على الصعيد الدولي، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تعبئة وسائل جوية لدعم إسبانيا وفرنسا في مواجهة الحرائق الغبوية الكبيرة التي تجتاح عدة مناطق. حفص الحجام في المتابعة.
1: المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت خلال مؤتمر صحفي أن إسبانيا تقدمت بطلب لتفعيل آلية الحماية المدنية مساء أمس، موضحة أن الاستجابة كانت فورية من خلال نشر 4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وأضافت أن المفوضية فعلت أيضا دعما عبر صور الأقمار الصناعية من خلال برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لمساعدة السلطات الإسبانية على تتبع تطورات الوضع. وفيما يتعلق بفرنسا، أفادت المتحدثة بأنه تم نشر 3 طائرات لإخماد الحرائق ومروحيتين، مشيرة إلى أن هذه الوسائل الجوية جرى توجيهها أساسا إلى إقليم جيروند إضافة إلى مدينة نيم. وأوضحت أن خدمة التصوير بالأقمار الصناعية الأوروبية كوبرنيكوس فعلت كذلك لدعم عمليات مكافحة الحرائق في فرنسا. وأكدت المتحدثة في المقابل أن مسؤولية تدبير حرائق الغابات تقع على عاتق السلطات الوطنية، مشيرة أن المفوضية تواصل اتصالاتها مع الدول الأعضاء المعنية، غير أنها لا تستطيع تعبئة مواردها إلا بعد تلقي طلب رسمي للمساعدة.
0: ورياضيا، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق بعد غد الأحد، وتدخل لبؤة الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. عودة إليك حفصة الحجام.
1: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستوى التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025.

0: إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته كقطب صناعي عالي التكنولوجيا، يؤكد رئيس شركة إيرباص لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط. وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. البنك الإفريقي للتنمية يمنح 100 مليون يورو لفائدة غوشن باور موروكو لتطوير أول مصنع ضخم لبطارية فوسفات الحديد والليثيوم في إفريقيا. وفي التفاصيل، أكد رئيس شركة إيرباص لإفريقيا والشرق الأوسط غابرييل سيميلاس أن الاقتصاد المغربي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهد تطورا تدريجيا جعل من المملكة قطبا صناعيا عالي التكنولوجيا، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والطيران. وبمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، أوضح السيد سيميلاس أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، عرف المغرب منعطفا تاريخيا من خلال أحداث تحول هيكلي عميق بقيادة جلالة الملك. واعتبر أن النجاح الصناعي للمغرب يرتكز على رؤية بعيدة المدى مكنت من موائمة الإرادة السياسية مع متطلبات الواقع واستقطاب أبرز الفاعلين الصناعيين. ومن خلال التنفيذ العملي لمخططات التسريع الصناعي، عملت المملكة بشكل منهجي على هيكلة منظومة صناعية متخصصة في مهن من قبيل صناعة الأسلاك والكابلات والمواد المركبة والصيانة. ودائما في الشأن الاقتصادي، وزارة الاقتصاد والمالية أفادت بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر يونيو سنة 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 24 مليار درهم مقابل 30.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. التفاصيل مع ياسين زكراوي.
5: في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التطور يعكس نمو المداخل بزائد 30 مليار درهم، يفوق النفقات بزائد 23 مليارا ومليوني درهم. المداخل سجلت أكثر من 225 مليارا ومليوني درهم على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل تحقيق بنسبة 52% مقارنة بتوقعات قانون المالية. من جانبها، أفرزت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 54% مع ارتفاع ب 197 مليارا و7 ملايين درهم بزائد 11.8%. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية بثلاثة ملايير درهم لتصل إلى 17 مليارا وثلاثة ملايين درهم. أما النفقات والعادية فقد ارتفعت بنسبة 55.3% لتصل إلى 24 مليارا وتسعة ملايين درهم عند متم يونيو 2026، متأتية بالأساس من العائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 ملايين درهم، منها 4 ملايير ومليوني درهم دفعها بنك المغرب ومليارين 2.5 ملايين درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى مداخيل من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9.9 ملايين درهم وعائدات مختلفة للوزارات بقيمة 6.9 ملايين درهم.
0: وفي ختام النشرة الاقتصادية، المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية صادق على قرض بقيمة 100 مليون يورو لفائدة شركة جوشن باور موروكو، وذلك بهدف تمويل تطوير مصنع ضخم متكامل لإنتاج البطاريات المعتمدة على تقنية فوسفات الحديد والليثيوم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
6: بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أوضح أن هذا المشروع يغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة بأكملها من مواد الكاثود إلى خلايا البطاريات، وذلك على مستوى المنطقة الحرة الرباط سلا القنيطرة. المصدر ذاته أضاف أن البنك يعتزم أيضا تعبئة تمويلات إضافية تصل إلى 141 مليون يورو من الشركاء الماليين من أجل دعم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي باعتباره المنظمة الرئيسية المفوضة في إطار الهيكل المالي الإفريقي الجديد لأجل التنمية نفاد. وسيمكن هذا المشروع الذي تقوده شركة جوشن هاي تيك، إحدى أبرز الشركات العالمية المصنعة للبطاريات والتي يوجد مقرها بمدينة خفية الصينية والمدرجة أسهمها في بورصة شينشين، من إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج البطاريات في أفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميناء. وقال نائب رئيس البنك المكلف بالكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر كيفن كاريوكي وفق ما أورده البلاغ، إن تخزين الطاقة في البطاريات يمثل الحلقة المفقودة في مسار الانتقال نحو الطاقة النظيفة في إفريقيا، ومن شأن منشأة بهذا الحجم تعتمد أساسا على الطاقات المتجددة أن تعزز الأسس الضرورية للإدماج واسع النطاق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اللتين أصبحت شبكاتنا تعتمد عليهما بشكل متزايد.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية لليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ودولياً الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة الأمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
8: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
1: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
8: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
10: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
7: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
11: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
12: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
13: كما جرت العادة الوزارة على موعد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية، في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة المسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
14: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة الحصة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا، يعني 53% على مستوى الوطني.
12: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
15: الحمد لله، واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
16: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
12: تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، وتتويجا للنتائج الإيجابية التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 والتي أسفرت عن نجاح 337,192 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
11: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
0: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة بارزة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
11: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
17: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
11: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
18: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
10: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
18: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
11: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
12: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
13: كما جرت العادة، الوزارة المعيد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية. في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة مسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي، اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
14: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة الحصة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا، يعني 53% على مستوى الوطني.
12: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
15: الحمد لله، واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره، والحمد لله.
16: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
12: تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، وتتويجا للنتائج الإيجابية التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، والتي أسفرت عن نجاح 337,192 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
11: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
19: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها افضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
20: ريم راديو.
21: الخبر من المصدر.
20: ريم راديو.
22: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
24: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
25: شهد إقليم بني ملال إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية وتقوية الإنارة العمومية، إلى جانب الرفع من جودة عيش الساكنة خاصة بالمناطق القروية والجبلية. وأشرف والي جهة بني ملال خنيفرة مرفوقا بنائبة رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة والأمنية، أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء شبكة التطهير السائل بالجماعة الترابية أولاد يعيش بتكلفة قدرت بحوالي 58 مليون درهم في إطار شراكة بين البرنامج الوطني للتطهير والمجلس الجهوي لبني ملال، إلى جانب إطلاق أشغال بناء مسلك مؤدن إلى مدرسة أكفاي وتدشين ملعب القرب بدوار الزواير. هذا وتم كذلك تفقد وتتبع أشغال تهيئة جناح الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي الذي خصص لها غلاف مالي قدره 15 مليون درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة. وبمدينة بن ملال أشرف المسؤول الترابي على تدشين تهيئة الفضاء الداخلي للمركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات القدس الذي تطلب إنجازه حوالي 700 ألف درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى توزيع منح على الجمعيات النشيطة في مجال تقديم الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا شواهد على المستفيدين من التكوين بمراكز التربية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للتعاون الوطني. وتندرج هذه المشاريع التي تم إطلاقها وتدشينها بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الترابية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية.
24: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
20: ريم راديو.
9: إن غميس نيم كرة. إن مناضن دينامورن. دقراغلان. تسرتيت. أمون. تدمسا. تونونت. قوسكزين إن غميسن. قماب راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
1: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
2: ريم راديو.
23: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر.
11: إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
11: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بالله أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
17: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
11: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
10: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
0: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
11: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
3: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
13: كما جرت العادة، الوزارة المعيد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية. في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة المسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
14: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا، يعني 53% على مستوى الوطني.
3: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
15: الحمد لله، واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره، والحمد لله.
16: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
3: تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، وتتويجا للنتائج الإيجابية التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، والتي أسفرت عن نجاح 337,192 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
11: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
19: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية.

0: نضج أوضح. كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022. كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إصدارت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 27 مشروعا تنمويا بغلاف مالي يفوق 43 مليون درهم. بأزلال تدجين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وببركان انطلاق فعالية الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات على 27 مشروعا تنمويا جديدا برسم سنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يفوق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنتابع.
5: تمت المصادقة على 27 مشروع تنموي بواحد الغلاف مالي اللي كيفوق 42 مليون ديال الدرهم، وهاد المشاريع اللي جات فيه جات واحد الرؤية استراتيجية اللي كتروم تحديد الخصائص بدقة عبر واحد وسائل تقنية ديال النظام المعلوماتي الجغرافي لإقليم سطات المندمج، واللي كيعطينا واحد الخصائص بدقة وحدد لينا الأولويات في واحد المقاربة جديدة اللي استغنى بها، وهذا كله داخل توجيهات ديال المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية لتفعيل برنامج عمل 2026 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: جرى بإقليم أزيلال تدجين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وشملت هذه المشاريع دارا للأمومة بالجماعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس، ومركزا للأشخاص في وضعية إعاقة بالجماعة الترابية فم الجمعة، وذلك بهدف تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يواكب أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والارتقاء بجودة عيش الساكنة. ببركان افتتحت فعاليات الدورة 13 لمهرجان الفنون الشعبية الشرقية المنظمة تحت شعار الفنون الشعبية بين ذاكرة الشعوب وخوارزميات المستقبل. تفاصيل أوفى في تصريح مدير المهرجان ياسين عبد اللاوي.

0: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده. نفتتح فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الشرقية ببركان والمنظم تحت شعار الفنون الشعبية الشرقية بين ذاكرة شعوب وخوارزميات المستقبل. هذا الشعار له دلالات عميقة واستشرافية، حيث يأتي من جهة أولى تنزيلا لاستراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تتمين التراث اللامادي، كما أن اختيار هذا الشعار يأتي أيضا في سياق الحفاظ على الموروث الثقافي في ظل التكنولوجيا والرقمنة. كما تعرف هذه الدورة برنامجا غنيا ومتنوعا، فإلى جانب الفرق المحلية والجهوية تقريبا 28 فرقة محلية وجهوية تراثية بالجهة، إلى جانب ذلك هناك فرقة دولية فرقة الفلامينكو الإسبانية. كما تعرف هذه الدورة تنظيم سهرات فنية بالسعيدية بهدف تقريب هذا الموروث الثقافي إلى الجالية المغربية. كما عملنا من خلال هذه الدورة على تكريم تلة من الفنانين والكنوز البشرية التي ساهمت وحافظت على هذه الموروث طيلة عقود. كما تعرف هذه الدورة ورشات للحكاية الشعبية وللفنون التشكيلية، وتنظيم ندوة حول الفنون الشعبية الثقافية بين ذاكرة شعوب وخوارزميات المستقبل.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. وليان الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
3: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
6: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
5: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
7: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
8: كما جرت العادة الوزارة الموعد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية. في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة مسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
9: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة يعني النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا يعني 53% على مستوى الوطني.
7: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
10: الحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
11: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
7: تنظيم هذا الحفل ياتي في اطار ترسيخ ثقافه التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيله مسارهم الدراسي وتتويجا للنتائج الايجابيه التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دوره يونيو 2026 والتي اسفرت عن نجاح 337192 مترشحه ومترشحا بنسبه نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
1: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
12: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الاطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها افضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025 إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية
1: من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
3: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيوصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
6: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
5: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
7: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
8: كما جرت العادة، الوزارة المعيد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية. في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة مسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي، اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
9: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا، يعني 53% على مستوى الوطني.
7: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
10: الحمد لله، واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره، والحمد لله.
11: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
7: تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، وتتويجا للنتائج الإيجابية التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، والتي أسفرت عن نجاح 337,192 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
1: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
12: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها افضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
16: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فويسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فويسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
2: ريم راديو.
13: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
4: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد الله ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
13: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
3: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح الصغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
6: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
5: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
7: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
8: كما جرت العادة الوزارة الموعد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية، في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة المسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
9: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا يعني 53% على مستوى الوطني.
7: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
10: الحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
11: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
7: تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي وتتويجا للنتائج الإيجابية التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 والتي أسفرت عن نجاح 337,192 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
1: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
12: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الاطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها افضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى وتمزج المزيج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025

0: المهارة حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بإقليم أظلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
4: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز دياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
5: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لهيتعتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
3: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
6: ولات دار الأمومة هنا في أي عتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترانسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايره. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
3: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
8: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
7: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
9: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومجلس الهندسة والتنمية.
7: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال

0: قال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو، تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
2: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلا التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
4: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
2: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
6: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
5: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
2: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
7: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
8: كما جرت العادة الوزارة المعيد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية. في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة مسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
9: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة يعني النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا يعني 53% على مستوى الوطني.
7: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
10: الحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
11: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
7: تنظيم هذا الحفل ياتي في اطار ترسيخ ثقافه التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيله مسارهم الدراسي وتتويجا للنتائج الايجابيه التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دوره يونيو 2026 والتي اسفرت عن نجاح 337192 مترشحه ومترشحا بنسبه نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
2: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
12: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الاطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها افضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025 إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
6: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
5: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
13: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه.
2: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
4: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيوصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
2: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
6: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
5: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
2: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
7: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
8: كما جرت العادة الوزارة المعيد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية. في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة مسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
9: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة يعني النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا يعني 53% على مستوى الوطني.
7: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
10: الحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
11: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
7: تنظيم هذا الحفل ياتي في اطار ترسيخ ثقافه التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيله مسارهم الدراسي وتتويجا للنتائج الايجابيه التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دوره يونيو 2026 والتي اسفرت عن نجاح 337192 مترشحه ومترشحا بنسبه نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
2: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
12: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات ليصبح إحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025 إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: Je suis très impressionné.
15: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة، يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
1: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيرى حتى تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو.
3: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
16: غيم راديو. إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسك زين إنغميسن جماب راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. وليان الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
3: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
5: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
4: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
6: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
7: كما جرت العادة، الوزارة على موعد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية. في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة المسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
8: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا، يعني 53% على مستوى الوطني.
6: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
9: الحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
10: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
6: تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، وتتويجا للنتائج الإيجابية التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 والتي أسفرت عن نجاح 337,192 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
1: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
11: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الاطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها افضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025 إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: الخبر من المصدر.

0: شدوا الفاد تاعهم يعني بلا ما الا ما شتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ الكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
1: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
2: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه. بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
3: الأخبار المغربية ريم راديو. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فويسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فويسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء.

0: كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، و9 شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بالله أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
4: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة

0: هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح الصغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
4: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
5: كما جرت العادة الوزارة الموعد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية، في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة المسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
6: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا، يعني 53% على مستوى الوطني.
4: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
7: الحمد لله، واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
8: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
4: تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، وتتويجا للنتائج الإيجابية التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، والتي أسفرت عن نجاح 337,192 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%، مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
1: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
8: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
5: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
6: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في نمو الاقتصاد لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
4: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز التكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
2: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.
7: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. وليان الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
3: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بالله أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري. أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
10: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
12: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
11: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
10: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
13: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
14: كما جرت العادة، الوزارة المعيد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة الصباويه. في الحقيقه هو تتويج العمل المدني ديال منظومه طيله مسار الدراسي وطيله الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل ايضا بالاداء ديال المؤسسه التعليميه.
15: مميزه هذه السنه على المستوى الوطني ان نسبه يعني النجاح عرفت نسبه 81.3% على المستوى الوطني، كذلك ان نسبه الحاصلين على ميزه تفوق النصف تقريبا يعني 53% على المستوى الوطني.
13: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
16: الحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
17: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
13: تنظيم هذا الحفل ياتي في اطار ترسيخ ثقافه التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيله مسارهم الدراسي وتتويجا للنتائج الايجابيه التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دوره يونيو 2026 والتي اسفرت عن نجاح 337192 مترشحه ومترشحا بنسبه نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
10: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
18: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الاطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها افضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
11: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
20: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
11: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
21: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
11: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
2: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
22: بإقليم أزيلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
23: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة، لا سيما للأطفال.
24: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لإعتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
22: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
25: ولات هدار الأمومة هنا في أي عتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين، وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايره. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
22: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
2: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية و9 شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
3: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بالله أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالراشدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
10: تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
1: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
10: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
5: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
4: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
10: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
6: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
7: كما جرت العادة الوزارة على موعد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية. في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة مسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
12: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة يعني النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا يعني 53% على مستوى الوطني.
14: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
15: الحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
16: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
14: تنظيم هذا الحفل ياتي في اطار ترسيخ ثقافه التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيله مسارهم الدراسي وتتويجا للنتائج الايجابيه التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دوره يونيو 2026 والتي اسفرت عن نجاح 337192 مترشحه ومترشحا بنسبه نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
17: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
18: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح إحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
17: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
11: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
2: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
0: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسار

0: ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، و9 شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعمة. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
0: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
2: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهامية تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
3: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
5: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
4: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
3: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
6: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
7: كما جرت العادة، الوزارة المعيد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية. في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة المسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
8: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا، يعني 53% على المستوى الوطني.
6: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
9: الحمد لله، واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بلي كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
10: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
6: تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، وتتويجا للنتائج الإيجابية التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، والتي أسفرت عن نجاح 337,192 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%، مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
0: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
10: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح إحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة، يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
1: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
11: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
11: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. وليان الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
0: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
2: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروحة اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
3: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح الصغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
5: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
4: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
3: في حفل ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. لنتابع.
6: في حفل ترأسه الوزير محمد سعد برادة، احتفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والفاعلين التربويين وأسر المحتفى بهم.
7: كما جرت العادة، الوزارة المعيد مع الاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين في المنظومة التربوية. في الحقيقة هو تتويج العمل المدني ديال المنظومة طيلة المسار الدراسي وطيلة الموسم الدراسي اللي كان حافل بالعطاء وكان حافل أيضا بالأداء ديال المؤسسة التعليمية.
8: مميزة هذه السنة على المستوى الوطني أن نسبة النجاح عرفت نسبة 81.3% على المستوى الوطني، كذلك أن نسبة حاصلين على ميزة تفوق النصف تقريبا، يعني 53% على مستوى الوطني.
6: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بنخبة من التلميذات والتلاميذ الذين بصموا على مسارات دراسية متميزة وحققوا أعلى المعدلات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
9: الحمد لله واحد كنحس بواحد الشعور ديال الفخر والفرحه باش كنشوف بني كاع المجهودات اللي كنت تنضرب كندير طوال السنه اتت بواحد الثمره والحمد لله.
14: كنشكر وزاره التربيه والتعليم على المجهودات اللي دارت معنا.
6: تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق والاعتراف بالمجهودات التي بذلتها التلميذات والتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي وتتويجا للنتائج الإيجابية التي حققتها امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 والتي أسفرت عن نجاح 337,192 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 81.6% مع تسجيل ارتفاع في عدد الناجحين مقارنة بالموسم الماضي.
0: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
10: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب امام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
16: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك. اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
17: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات. إحنا بنشجع أن إحنا إزاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
15: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز التكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
11: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. راديو. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيرى حتى تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
11: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة،
13: محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ريم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
20: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، و9 شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
21: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
2: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
21: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
12: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
21: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
22: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
5: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
22: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤثر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
3: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
10: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب امام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
20: غيم راديو. غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بانتخابات 23 شتنبر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية للملاحظين. بأزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي الحسيمة تنظيم الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: بإقليم أزلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
7: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة، لا سيما للأطفال.
8: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة.

0: دارت لنا بزاف مزيانة.
1: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
2: في خبر آخر، جرى بإقليم آزيلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعم. لنتابع.
3: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
2: ونختم حصد الجهات من الحسيمة التي احتضنت فعاليات الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تفعيل خطة تسديد التبليغ. وشكل هذا الملتقى المنظم بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مناسبة دينية وروحية للاحتفال بكتاب الله تعالى وتعزيز مكانته في نفوس الناشئة وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتشبث بالثوابت الدينية والوطنية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. عدوانيان الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعم. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات

0: احتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
2: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عملي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
2: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
1: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
5: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الاطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها افضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
6: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت، أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
9: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: إن غميسني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو. ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركب محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب.
1: وليان الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
2: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
11: في سياق متصل أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
14: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
11: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
15: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
11: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام
1: ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة، وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
5: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح إحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025 إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
6: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
16: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
18: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليو 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
19: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
18: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
20: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومجلس الهندسة والتنمية.
18: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
12: غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
21: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
0: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
3: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
0: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
4: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليوز 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنية التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
7: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
6: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
8: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح إحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في الفترة الصيفية بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار، نمشي نسافر، نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا، حيت بنادم عنده ديك الفكرة ديال البرد هو في ديال القراية ديال الخدمة، الصيف ديال الجلوس، الصيف خص تشتغل. شوف انايا دابا تقول بنادم كلشي، ما حد بنادم جالس، انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجة يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز، السكيل ديال البيسيات، اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشدو الفاده تاعهم. يعني الا ما شتيتيهمش، الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
10: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا، وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده. علاش لا يدير دي فورماسيون؟ المهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه، لا في الخدمه ديالو على المستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء، كاين يوتيوب، كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده، علاش لا؟ علاش لا تزيد تعلم لغه جديده؟ وهذه حاجه اللي مهمه
11: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني، با اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدموا كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه. بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه، ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
1: ريم راديو، اخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بإقليم أزيلان تم تدشين

0: متواجده بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للاشخاص في وضعيه اعاقه اللي تم الانجاز ديالو في اطار برنامج مواكبه الاشخاص في وضعيه هشاشه. هذا المركز هذا اللي جاء من اجل توفير وتجويد الخدمات الفائده هذه الفئه يعني المتواجده في وضعيه اعاقه لا سيما الاطفال.
1: غادي يقدم يعني خدمات اساسيه لفائده المراه والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعه لايتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسه لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعدها يعني الوضع.
2: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
3: ولات هاد دار الأمومة هنا في أي تعتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هاد دار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
2: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، و9 شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
2: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة

0: في المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
1: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
0: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح الصغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
2: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليوز 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
5: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات ليصبح نحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال، وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022. كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: الخبر من المصدر.
7: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات. غيم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور
9: وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
11: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
12: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية للعربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
10: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
6: الخبر من المصدر.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
13: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
0: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
1: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيوصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
0: في سياق متصل أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح الصغروشني أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
2: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليو 2026. وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
5: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022. كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من موعدكم الرياضي نبض الرياضة. وفي التفاصيل، دور وسائل الإعلام في النهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، الصحفيون فاعلون في التغيير، محور لقاء تشوري نظم بالرباط. هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع روزماري كولابوراتوري المغرب الذي ينفذه هو الأولمبياد الخاص المغربي، ويشهد منذ سنة 2024 إنجاز عمل معمق يروم النهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية. هذا العمل يستند على الخصوص إلى إنجاز تقييم وطني لمدى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية في السياسات العمومية الصحية، وإحداث الائتلاف الوطني للنهوض بالحق في الصحة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، فضلا عن تطوير مبادرات ترافعية موجهة إلى المؤسسات العمومية ومهنية الصحة والمجتمع المدني. وفي هذا الصدد، قالت المستشارة في مجال الاستراتيجية والتنمية المؤسساتية غيثة عنترة إن الغاية من هذا اللقاء ترتبط بالدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في القضايا الاجتماعية، ولا سيما قضايا الإعاقة الذهنية. دوليا، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيعقد مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي عقب اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية دون الكشف عن هوية المدرب. الاتحاد الفرنسي أوضح في بيان له أن رئيسه فيليب ديالو سيقدم المدرب الجديد لوسائل الإعلام بمقر الاتحاد في باريس في أعقاب الاجتماع المقرر صباح يوم 28 من يوليو هذا ويعد النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان الأوفر حظا لخلافة ديدي ديشون رغم أن اسمه لم يرد في البيان الرسمي. ديشون كان قد أنهى مشواره مع المنتخب الفرنسي الذي بدأ سنة 2012 عقب احتلال الديوك المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة بعدما قاد المنتخب إلى التتويج بلقب المونديال 2018. وعقب نهاية المونديال أعلن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي اعتزاله اللعب دوليا مسدلا الستار على مسيرة امتدت ل 17 عاما مع منتخب بلاده، توج خلالها بلقب كأس العالم 2022 ولقبين في كأس كوبا أمريكا. المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 38 سنة خاض 139 مباراة دولية بقميص الألبي سيلستي وكان ضمن التشكيلة التي بلغت نهائي كأس العالم هذا العام، حيث خسر المنتخب الأرجنتيني حامل لقب نسخة 2022 أمام إسبانيا بهدف دون رد. وأعلن أوتاميندي قراره من خلال مقطع فيديو ورسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: ودع المنتخب وأنا أشعر بالطمأنينة لأنني قدمت كل ما لدي، لم أدخر جهدا يوما ولم أتوقف عن الإيمان ولم أكف عن اعتباري هذا القميص أعظم شرف في حياتي. وفي أخبار الأندية، أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي انتقال مهاجمه الدولي اليوناني كريستوس زوليس إلى أرسنال الإنجليزية بموجب عقد يمتد لخمس سنوات. ووفقا لوسائل الإعلام بلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون يورو لتصبح بذلك أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم البلجيكية. النادي أوضح في بيان أن كريستوس زوليس وبعد موسمين مع كلوب بروج يخطو مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، ففي سن 24 ينضم المهاجم اليوناني إلى أرسنال بعد موسم لافت مع الفريق الأزرق والأسود. ومن جانب آخر، تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع المهاجم الدولي الألماني كريم أديمي قادما من بورسيا دورتموند الألماني مقابل 29 مليون يورو تشمل حوافز إضافية محتملة. حامل لقب البطولة الإسبانية لكرة القدم قال في بيان له: أصبح أديمي لاعبا جديدا في صفوف برشلونة للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 من يونيو 2031. اللاعب الألماني الذي يشغل عدة مراكز والبالغ من العمر 24 سنة بات ثاني صفقات برشلونة بعد إنفاقه مبالغ كبيرة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد الرياضي، إلى اللقاء.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. وليان الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو، تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعمة. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
4: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية، بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
3: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
4: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح الصغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
6: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنية التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
4: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
8: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
7: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤثر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
4: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
9: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها افضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة. هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بين الأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي، وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات، خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بالأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيذاء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية، حتى هذه المسألة كتدفع الطفل هذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بالأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعد الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يتبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها في وقت مبكر.

كبيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتادي من صعوبات بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية، وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بين الأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم، وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذا الظاهرة ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون ما بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بالأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو، تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الأفريقي بصفة عامة.
0: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة

0: فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
1: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
0: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
2: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
5: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات ليصبح أصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال، وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022. كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ حتى تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد، فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية، ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
6: ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
9: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
2: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
6: ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ودولياً الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
10: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
0: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
1: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
0: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
2: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة. أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤثر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
5: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح أصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022. كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، الخبر من المصدر.
12: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
13: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاين قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
14: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني سروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هذه الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
13: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
14: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو، ومن بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
13: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
14: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرا والخيط والقلادة. هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
13: تبارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
14: على حسب، مثلا بحال الا كان مثلا السرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين كياخد واحد مثلا من 3 ايام حتى الاسبوع على حسب الخدمه اللي فيه. ولا كان مثلا خدمه ديال اليد وفيها سفيفه وفيها خدمه مزيانه كيوصل ما بين 10 ايام حتى 20 يوم.
13: اكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسه الفنيه ديال الحرفي اللي صوبوا. كيفاش كتكون مرحله التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصيه ديالو؟
14: الزواقات اغلبيه كناخذوها من الطبيعه، من زعما من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هادشي بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
13: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها. واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
14: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. ورا الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب انهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى ان هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
13: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ولينا الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو، تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين، موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعم. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
3: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بالله أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري. أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
2: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
5: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليوز 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
2: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
7: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
6: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
3: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
8: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح إحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين.
5: ارتباطا بانتخابات 23 شتنبر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية للملاحظين. بأزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي الحسيمة تنظيم الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: بإقليم أزلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
12: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج دفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدات هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة، لا سيما الأطفال.
13: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأي تعتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
11: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
14: ولات هالدار الأمومة هنا في أي تعتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين، وكيترونسفيراو الأزلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايره. مهم هالدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
11: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
5: في خبر آخر، جرى بإقليم أزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعم. لنتابع.
6: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
7: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظات تمكننا من معطيات واقعية على الأرض

0: الملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: ونختم حصد الجهات من الحسيمة التي احتضنت فعاليات الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تفعيل خطة تسديد التبليغ. وشكل هذا الملتقى المنظم بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مناسبة دينية وروحية للاحتفال بكتاب الله تعالى وتعزيز مكانته في نفوس الناشئة وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتشبث بالثوابت الدينية والوطنية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني. المغرب رسم مسارا ملهما في مجال التنمية البشرية، تؤكد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. ودولياً الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن انشغاله العميق إزاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. إلى التفاصيل. تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء تعليماته الملكية السامية من أجل تسليم سلطات جمهورية مالي مركب محمد السادس للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والمطعمة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: المركب الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 5200 متر مربع بباماكو تم إنجازه من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ويوفر عرضا للتكوين المهني يستجيب لاحتياجات سوق الشغل. ويركز المركب على وجه الخصوص على اكتساب الكفاءات التطبيقية والمزاوجة بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، فضلا عن الإدماج المهني للشباب. وسيمكن تشغيل هذه البنية من استقبال ما يقارب 1000 متدرب سنويا في 21 شعبة للتكوين موزعة بين 12 شعبة مخصصة لمهن البناء والأشغال العمومية، وتسع شعب تهم قطاعات السياحة والفندقة والمطعمة. وخلال زيارة لمركب محمد السادس للتكوين المهني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الثانية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الشباب المالي والشباب الإفريقي بصفة عامة.
4: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما يوسف بلة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الإفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على تعبئة موارد مائية جديدة والربط بين الأحواض المائية وتسريع برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتحديث شبكات الري وتشجيع فلاحة أكثر قدرة على الصمود وأكثر اقتصادا في استهلاك المياه.
6: أكدت

0: المواصلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال بالرشيدية أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. تفاصيل أوفى معك أسماء الخياري.
1: أوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 9 لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
0: في سياق متصل، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح الصغروشني، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الصغروشني أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارات الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين CPL 2026 للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران والتفاصيل.
2: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليوز 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنية التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤثر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انشغاله العميق إزاء استئناف الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، داعيا إلى تهدئة فورية للأوضاع. وحذر في بيان من أن هذه الهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها تهدد بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة حدة التصعيد والدفع باليمن نحو مستنقع صراع أوسع. وأكد السيد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية في اليمن قد يقوض آفاق السلام ويؤدي إلى عواقب وخيمة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة وخارجها. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبؤات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام والتفاصيل.
5: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبح احنا اول منتخب عربي يتأهل الى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها افضلية اللعب امام جماهيرهن التي ادت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
1: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
6: غيم راديو.
7: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهد المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
1: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
1: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربي فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية. كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدان يتعلم خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعاليات تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
0: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الأفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والأثار المتزايدة للتغير المناخي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد

0: عقد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
1: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليوز 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبدالله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 من شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، نكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدة من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيل.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. وشارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غما براديو
5: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
7: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليو 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
8: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
7: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
9: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومجلس الهندسة والتنمية.
7: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. تحت قيادة جلالة الملك المغرب يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. ولبؤات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق، دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
1: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
1: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربي فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية. كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعالية تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
0: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الأفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي تفاصيله.
1: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يوكل الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبد الله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدة من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجان وباقي تفاصيل.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف، ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العطومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هذه الصنعة وهذه الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار، الصفر، الخضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو. من بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون نتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبوا. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخدوها من الطبيعة، من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كيمثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. ولبؤات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا، وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق، دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
7: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
6: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس عودة إليك شيماء.
7: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربية فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية. كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعالية تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
6: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الأفريقي. وأوضح بالله أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والأثار المتزايدة للتغير المناخي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي تفاصيله.
7: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
6: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يوكل تواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبد الله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات إلى جانب مشاريع للبنية التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 من شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
8: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
4: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
6: دوليا، نكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدة من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجان وباقي تفاصيل.
9: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022. كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
6: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. راديو. حالة الطقس.
7: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور أمور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. ولبؤات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا، وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق، دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد.

0: الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
1: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
0: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربي فقط فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعاليات تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون، شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الأفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والأثار المتزايدة للتغير المناخي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
0: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026، وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة،

0: أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
1: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبد الله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 من شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: دوليا أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام الأحكام وباقي تفاصيله.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية الطبية ومراكز البيانات فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
8: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
9: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
7: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز التكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن المملكة المغربية تشكل قطبا للاستقرار والأمن والازدهار بفضل نموذج تنموي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا عاليا بالتقدم الذي أحرزته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وأعرب كامبون في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد عن إعجابه بما حققه المغرب من تقدم في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقات المتجددة والسيادة الطاقية وتدبير الموارد المائية والتعليم وصناعة السيارات، معتبرا أن فرنسا يمكن أن تستلهم من هذه الدينامية التنموية. كما أكد السيناتور الفرنسي أن المملكة تمثل قطبا للاستقرار والأمن والتسامح في إفريقيا، معتبرا أن هذه القيم تكتسي أهمية خاصة في ظل السياق الدولي الذي تطبعه أزمات متعددة. وفي معرض حديثه عن العلاقات المغربية الفرنسية، أكد كامبون أنها تشهد دينامية استثنائية مدفوعة بإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للارتقاء بها إلى مستوى تحالف دائم.
5: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. ولبؤات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا، وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق، دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهد المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
0: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
1: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
0: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربي فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة، تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدان يتعلم خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعاليات تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون، شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الأفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
0: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026، وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
1: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبد الله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: دوليا، ناكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدة من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيل.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافز لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: بإقليم أزيلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
13: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
14: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأيتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعدها يعني الوضع.
12: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
15: ولات دار الأمومة هنا في أي تعتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا طريق بعيدة، وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
12: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
5: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
16: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
17: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
16: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظات الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
18: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
16: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
5: ريم راديو.
11: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. ولبؤات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا، وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق، دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
0: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
1: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
0: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربية فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدان يتعلم خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعالية تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون، شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الأفريقي. وأوضح بالله أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والأثار المتزايدة للتغير المناخي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
0: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
1: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبد الله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: دوليا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا أن المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيله.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخ المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بانتخابات 23 شتنبر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية للملاحظين. بأزيلا على تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي الحسيمة تنظيم الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
12: بإقليم أزيلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
13: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج دفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة هذه يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما الأطفال.
14: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لإعتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
12: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
15: ولات دار الأمومة هنا في أي عتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا طريق بعيدة، وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايره. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
12: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
0: في خبر آخر، جرى بإقليم آزيلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعم. لنتابع.
2: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي

0: ياسمين الحسيمة التي احتضنت فعاليات الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تفعيل خطة تسديد التبليغ. وشكل هذا الملتقى المنظم بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مناسبة دينية وروحية للاحتفال بكتاب الله تعالى وتعزيز مكانته في نفوس الناشئة وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتشبث بالثوابت الدينية والوطنية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. تحت قيادة جلالة الملك، المغرب يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. ولبؤات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا، وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق، دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهد المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
0: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
3: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
0: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل.

0: طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربية فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة، تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدان يتعلم خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعالية تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون، شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الأفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والأثار المتزايدة للتغير المناخي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي تفاصيله.
0: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026، وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
1: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبد الله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: دوليا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدة من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيل.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الجيلية الكبرى وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس:
7: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
6: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
0: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي، ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. تحت قيادة جلالة الملك المغرب يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. ولبؤات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق، دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
0: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
1: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
0: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربية فقط توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية. كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعالية تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
1: في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأول جمعية عامة للإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الفلاحة المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة فاو بروما، جدد سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة لفائدة ضمان الأمن المائي، مبرزا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل من التدبير المستدام للمياه أولوية استراتيجية وطنية ومكونا أساسيا للسيادة الغذائية وأداة للتعاون الأفريقي. وأوضح بلا أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة واستباقية لمواجهة الإجهاد المائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي. انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
0: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
1: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبدالله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: دوليا، نكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدة من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيل.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الرياضي. تخوض لبؤات الأطلس منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026 ضمن مجموعة أولى قوية تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا، وهن يحملن طموح التتويج باللقب بعد بلوغهن المباراة النهائية في نسختي 2022 و2024. لبؤات الأطلس يأملن أن تكون المحاولة الثالثة ثابتة، مستفيدات من مساندة جماهيرية كبيرة من أجل تجاوز حاجز المباراة النهائية وتحويل الفضية إلى ذهب واعتلاء العرش القاري. وستكون أمام لاعبات المدرب خورخي فيلدا فرصة لتأكيد مكانتهن الجديدة ضمن القوى الصاعدة في كرة القدم النسوية الأفريقية، إذ حقق المنتخب الوطني المغربي منذ نسخة 2022 التي نظمت بالمغرب قفزة نوعية على الصعيدين القاري والدولية، تمثلت في بلوغ نهائي كأس إفريقيا مرتين متتاليتين وتأهل تاريخي إلى ثمن النهائي خلال أول مشاركة له في كأس العالم سنة 2023، وهو إنجاز غير مسبوق لكرة القدم المغربية. في نفس السياق، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا برباطنا أفضل سيناريو لبدء منافسة كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن برباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. بدورها أكدت عميدة المنتخب الوطني غزلان شباك أن المجموعة جاهزة للبصم على مستوى قوي، مضيفة أن تنظيم كأس أمم أفريقيا بالمغرب يشكل دافعا إضافيا لنا جميعا. من جهتها أفادت مدربة منتخب كينيا بلدين أوديمبا بأن فريقها استعد جيدا لمواجهة المغرب والتي ستكون فرصة الاختبار وتقييم العمل الذي تم إنجازه، واعتبرت أن مواجهة لبؤات الأطلس حاسمة لبدء البطولة بشكل جيد، مضيفة أن فريقها سيبذل قصارى جهده خلال هذه المباراة الافتتاحية. دائما مع كرة القدم النسائية، حيث انضمت الدولية المغربية حنان عيد الحاج إلى نادي ديبورتيفو ألافيس غلوريساس لتعزيز الخط الدفاعي للفريق الإسباني استعدادا للموسم المقبل حسب ما أعلن عنه النادي الباسكي. وأوضح نادي في بلاغ أن نائت الحاج التحقت بفريق فيتوريا غاستيز لتضع خبرتها وروحها القيادية ونزعتها الهجومية في خدمة الفريق. وأضاف المصدر ذاته أن الدولية المغربية التي تشغل مركز الظهير تتميز بنزعتها الهجومية وقدرتها على تجاوز منافساتها بالكرة ومساهمتها المستمرة في بناء اللعب. والختام من بلجيكا، حيث أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن تعيين الدولي الهولندي السابق مارك فان بوميل مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا خلفا للفرنسي رودي غارسيا الذي لم يتم تجديد عقده. ووقع فان بوميل البالغ من العمر 49 عاما عقدا لمدة عامين يمتد حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2028، وبذلك يصبح ثاني مدرب هولندي يتولى الإشراف على منتخب الشياطين الحمر بعد ديك أدفوكات الذي قاد المنتخب لبضعة أشهر بين عامي 2009 و2010. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، إلى اللقاء.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. لبوات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهد المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
9: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
1: تم اليوم السبت على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية. نستمع لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
10: تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية. والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
1: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
9: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربية فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية. كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعاليات تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
1: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031 وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي تفاصيله.
9: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
1: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يوكل الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبدالله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: دوليا، نكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدة من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجان وباقي تفاصيل.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الشعبية الكبرى وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025 إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة صحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
6: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
11: في الفتره الصيفيه بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس الدار نمشي نسافر نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حش بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشدو الفاده تاعهم يعني بلا ما الا مشتيشيهمش الا شتيشي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيشي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
12: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
13: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني با اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدموا كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو
5: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
2: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات الاثنتي عشرة للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
6: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. نبوءة الأطلس يرفعنا شعار اللقب قبل ضربة بداية

0: أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
1: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا، وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: تم اليوم السبت على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية. نستمع لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
0: احتفت فعالية برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
1: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربي فقط توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعالية تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
0: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2007

0: 24/2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
1: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: جهويا، أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبدالله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيله.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى هذا موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
9: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها: الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار، انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031، لبؤات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
1: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: تم اليوم السبت على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية. نستمع لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
10: تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
0: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
1: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربية فقط توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعالية تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون، شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
0: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
1: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبدالله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا أن المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيله.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافز لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحريفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس، كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاين قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني سروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار، الصفر، الخضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو. من بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاين مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرا والخيط والقلادة. هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس، في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كياخذ منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا السرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كياخذ واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبوا. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيث راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. نبوات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا، وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق، دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
5: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
4: تم اليوم السبت على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية. نستمع لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
6: تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
4: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
5: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربي فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية. كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعاليات تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
4: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031 وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي تفاصيله.
5: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
4: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورززات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورززات عبد الله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
7: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
4: دوليا، نكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدة من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيل.
8: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2000 2022 و2025 إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
4: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
1: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس:
9: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها: الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار، انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031، نبوات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل

0: التنمية المستدامة. في نفس السياق دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
1: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا، وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: تم اليوم السبت على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية. نستمع لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
0: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
1: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربي فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعاليات تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون، شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
0: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران.

0: تفاصيله.
1: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يوكل الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبد الله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجان وباقي تفاصيل.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو.
8: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية وصراحة تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. لبوات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا وأظهرت ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
1: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: تم اليوم السبت على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية. نستمع لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
11: تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
0: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
1: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربية فقط توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للسلطة. الصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدان يتعلم خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعالية تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون، شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
0: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
1: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026، وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبدالله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب مشاريع للبنية التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، نكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيله.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
12: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغربي بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
13: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
14: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
12: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
6: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
15: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد، فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة
8: تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
6: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. لبوات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا، وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق، دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
1: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: تم اليوم السبت على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية. نستمع لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
11: تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
0: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
1: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياة والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربية فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعاليات تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون، شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
0: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
1: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
0: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يوكل الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبدالله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات إلى جانب مشاريع للبنية التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: دوليا، نكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدة من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيله.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على من باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
0: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
17: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
5: الإذاعة الأقرب إليكم غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
5: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. لبؤات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

0: منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
1: أوضح السيد موتى في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتى بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا، وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: تم اليوم السبت على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية. نستمع لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
0: احتفت فعاليات برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
1: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربي فقط توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعالية تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون، شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
0: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
1: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليوز 2021

0: 26 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
1: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يوكل الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبدالله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات إلى جانب مشاريع للبنيات التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 من شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: دوليا أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي تفاصيله.
4: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي. وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحنا أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
1: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل الجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. انتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للمواصلات برسم الفترة 2027-2031. نبوات الأطلس يرفعن شعار اللقب قبل ضربة بداية كأس أمم أفريقيا المغرب 2026 التي تنطلق الأحد. في تفاصيل النشرة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كنموذج في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد دوجاريك في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين أن المملكة حققت أيضا تقدما هائلا، وأظهر ريادتها في تنظيم العديد من القمم لا سيما حول المناخ الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. في نفس السياق، دائما أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
2: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
3: تم اليوم السبت على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء شروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية. نستمع لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
4: تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
3: احتفت فعالية برنامج المدارس الصيفية بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف وجمعية المركز الثقافي المغربي اليوم السبت بشجرة الزيتون الفلسطينية من خلال نشاط بيئي وتوعوي شارك فيه أطفال مدرسة اليتيم العربي في القدس. عودة إليك شيماء.
2: يتواصل برنامج المدارس الصيفية للأسبوع الثاني بسلسلة من الأنشطة التربوية الهادفة إلى تعزيز المهارات الحياتية والوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ مفاهيم الانتماء إلى الأرض والعناية بمواردها الطبيعية لفائدة 3000 طفل وطفلة موزعين على أكثر من 20 جمعية ومركزا اجتماعيا. وشهدت أنشطة اليوم بمدرسة اليتيم العربي فقرة توعوية قدمها ممثل مديرية الزراعة تناولت المكانة التاريخية والوطنية لشجرة الزيتون في فلسطين باعتبارها رمزا للصمود والتجدر في الأرض الفلسطينية، كما شارك الأطفال في تطبيقات ميدانية تعلموا خلالها تحضير وطلاء جذوع أشجار الزيتون بمادة الجير لحمايتها من الآفات والحشرات والتخفيف من أثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف. وقال المهندس الزراعي غسان الحسيني إن الفعاليات تضمنت أنشطة عملية لمكافحة آفات أشجار الزيتون، شملت تحضير محلول الحماية لطلاء سيقان الأشجار للحفاظ عليها من ضربات الشمس والآفات، إضافة إلى تعليق مصائد للقضاء على سوسة ثمار الزيتون.
3: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفاوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات. شيماء جبران وباقي التفاصيل.
2: شارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 16 إلى 24 يوليوز 2026، وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
3: جهويا أعطيت الجمعة بإقليم ورزازات انطلاقة سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية بما يواكب الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم. وفي هذا السياق أشرف عامل إقليم ورزازات عبد الله الجهيد على إعطاء انطلاقة مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب مشاريع للبنية التحتية المندرجة في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 من شتنبر 2023. أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: تعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
6: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
5: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
3: دوليا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت بدمشق وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري. وعقب ذلك بحث رئيس السوري أحمد أشرع مع غوتيريش والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وكان غوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة تاريخية لسوريا تعتبر الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. في الرياضة، يستعد المغرب لاحتضان كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 التي تنطلق غدا الأحد، وتدخل لبوات الأطلس وصفات النسختين الأخيرتين غمار المنافسة بوضع جديد يجعلهن من أبرز المرشحات للتتويج، مستفيدات من التطور الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة وبطموح إحراز أول لقب قاري أمام جماهيرهن. حفص الحجام وباقي التفاصيل.
7: المنتخب المغربي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة ضمن أفضل المنتخبات الإفريقية بفضل تطور متواصل على المستويات التقنية والتكتيكية والبدنية، ويعد هذا التحول ثمرة استراتيجية تطوير اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجعلت من كرة القدم النسوية محورا أساسيا ضمن مشروعها الرياضي الأفريقية، وبعد بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات سنة 2022 التي احتضنها المغرب، تم تأكيد هذا الإنجاز مجددا في النسخة الموالية. تدخل لبؤات الأطلس النسخة الحالية بخبرة أكبر ونضج أوضح، كما عززنا هذا المسار التاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم لسيدات 2023 في أول مشاركة لهن في النهائيات، ليصبحن أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في المونديال. وتتوفر لبؤات الأطلس خلال هذه النسخة على عدة مقومات، في مقدمتها أفضلية اللعب أمام جماهيرهن التي أدت دورا حاسما خلال مسارهن المتميز في نسخة 2022، كما يتوفر المنتخب على مجموعة باتت معتادة على المواعيد القارية والدولية الكبرى، وتمزج بين الخبرة والشباب في ظل وجود عدد من اللاعبات اللواتي يمارسن في بطولات وطنية وأجنبية قوية. هذا وأسهم تطور البطولة الوطنية النسوية وصعود أندية من قبيل الجيش الملكي المتوج بطلا لإفريقيا سنتي 2022 و2025، إلى جانب الاستثمارات المخصصة للتكوين والبنيات التحتية في توسيع قاعدة المواهب وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني.
3: هذا وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا اليوم السبت بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة غد الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزة لجميع مكونات المنتخب الوطني. وأضاف: ندخل غمار البطولة بهدف التأهل إلى كأس العالم المقبلة، منوها بأن جميع اللاعبات في أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الراية الوطنية خلال هذا الاستحقاق القاري. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيرى حتى تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
0: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن المملكة المغربية تشكل قطبا للاستقرار والأمن والازدهار بفضل نموذج تنموي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا عاليا بالتقدم الذي أحرزته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وأعرب كامبون في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد عن إعجابه بما حققه المغرب من تقدم في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقات المتجددة والسيادة الطاقية وتدبير الموارد المائية والتعليم وصناعة السيارات، معتبرا أن فرنسا يمكن أن تستلهم من هذه الدينامية التنموية. كما أكد السيناتور الفرنسي أن المملكة تمثل قطبا للاستقرار والأمن والتسامح في إفريقيا، معتبرا أن هذه القيم تكتسي أهمية خاصة في ظل السياق الدولي الذي تطبعه أزمات متعددة. وفي معرض حديثه عن العلاقات المغربية الفرنسية، أكد كامبون أنها تشهد دينامية استثنائية مدفوعة بإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للارتقاء بها إلى مستوى تحالف دائم.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو.
2: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة منتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بانتخابات 23 شتنبر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية للملاحظين. بأزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي الحسيمة تنظيم الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بإقليم أزلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
4: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة الجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج دفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة هذه يعني المتواجدة في وضعية إعاقة، لا سيما الأطفال.
5: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأي تعتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
3: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
6: ولات دار الأمومة هنا في أي عتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين، وكيترونسفيراو الأزلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
3: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
2: في خبر آخر، جرى بإقليم أزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعم. لنتابع.
7: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
8: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
7: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
2: ونختم حصد الجهات من الحسيمة التي احتضنت فعاليات الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تفعيل خطة تسديد التبليغ. وشكل هذا الملتقى المنظم بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مناسبة دينية وروحية للاحتفال بكتاب الله تعالى وتعزيز مكانته في نفوس الناشئة وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتشبث بالثوابت الدينية والوطنية.
9: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
1: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين
6: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
1: ريم راديو. ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بإقليم أزينال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
9: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة، لا سيما للأطفال.
10: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأيتاتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعدها يعني الوضع.
8: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
11: ولات دار الأمومة هنا في أي تعتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين، وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
8: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: ريم. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
12: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
4: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
13: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين

0: يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة سيادة التكنولوجيا الوطنية.
1: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
0: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
3: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة، يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات

0: متميزة التي نحن قادرون على بنائها، تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقاً، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
5: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
6: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
4: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
1: غيم راديو. غيم راديو.
2: الخبر من المصدر. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
5: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك. اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
6: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات. احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
4: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين، يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
9: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
8: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
10: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومجلس الهندسة والتنمية.
8: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
7: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين انغميسن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
0: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
7: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد، فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بإقليم أظلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
4: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة هذه يعني المتواجدة في وضعية إعاقة، لا سيما الأطفال.
5: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأي تعتاب اللي غتستفد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
3: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
6: ولات دار الأمومة هنا في أي تعتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترونسفيراو الأزلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم دار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
3: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاين قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
8: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني سروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
8: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو. من بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
8: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال اليد بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس، في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
8: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا السرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبوا. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
8: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من زعما من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هادشي بزاف المجالات بحال